الخلافة العباسية تقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس والازدهار والعزة والعظمة، والمرحلة الثانية الفترة العباسية الثانية تعتبر فترة الضعف والتفكك ثم الانهيار. خلال فترة الضعف تم تأسيس العديد من الدويلات التي تحكم باسم الخلافة أو تحت جناحها، لكن هذه الدول عانت من مشكلة أساسية، وهي أنها دولة أشخاص وليست دولة مؤسسات، فغابت بغياب مؤسسيها ولم تستمر، ونحن اليوم نعاني في دولنا من دول الأفراد. حلقتنا اليوم تقدم نموذجا لدول الأفراد من خلال قصة أحمد بن طولون. كان لوالي بخارى وخراسان نوح بن أسد مولى يقال له طولون، فالمولى هو العبد الذي تحرر، فأرسله إلى الخليفة العباسي المأمون، فرقاه المأمون بسبب ذكائه وفطنته وقدراته حتى صار من الأمراء على القيادات العسكرية. وولد لطولون في سنة 220 هجرية في مدينة سر من رأى، اللي تسمى سامراء الآن. ولد له ولد اسمه أحمد في عهد الخليفة المعتصم، وتلقى أحمد ابن طولون العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، وقضى حياته السياسية والعسكرية الأولى في ثغر طرسوس في الشام، ثم تزوج بابنة عمه فولدت له ابنه العباس وابنته فاطمة. ولما مات أبوه طولون سنة 240 هجرية فرض له الخليفة كل المناطق التي كان يديرها أبوه من أعمال، واشتهر أحمد ابن طولون بالتدين، وكان رجل بعيد النظر، ومن أعظم صفاته كرم الحاتمي الذي استطاع به أن يكسب الرجال، حتى كانوا بعض الناس ممكن ينضموا إلى خصومه، استطاع أن يكسبهم إلى صفه. وطلب أحمد بن طولون من وزير المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان أن يكتب له ورقة حتى يذهب للجهاد على الثغور. الثغور يعني مناطق الحدود المتصارع عليها مع الدول الأخرى، فيكون في جهاد يريد منه الثواب الدائم من الله عز وجل. هذه التجربة طبعا أفادت أحمد بن طولون بخبرات ميدانية، واستفاد منها كثيرا كما سنرى فيما بعد. في طريق عودته إلى سامراء سر من رأى، هاجمتهم في الطريق جماعة من قطاع الطرق، فقال أحمد: لا يراني الله فارا وقد خرجت على نية الجهاد. كيف أفر وأنا راجع من جهاد؟ فقاتل قطاع الطرق، فقتل منهم جماعة وفر الباقون، فزاد هذا في أعين الناس وصار له مهابة وإجلال، ووصلت أخبار إلى الخليفة نفسه، فكافأه بمكافآت ويعني بدأ يرقيه أكثر. إذن خلق ودين وعلم وجهاد، والآن صارت له المكانة هذه. في تلك الفترة في الخلافة العباسية كان الأتراك هم الذين مسيطرين على الخلافة ويمثلون القوة الرئيسية في الخلافة العباسية، فخلعوا الخليفة المستعين بالله ونقلوه إلى مدينة واسط، وصار المعتز هو الخليفة الثالث عشر، هذا في سنة 252 هجرية. واختار الأتراك أحمد بن طولون ليذهب، هو الذي ينقل المستعين الخليفة السابق إلى واسط، فأرسلت له أم الخليفة الجديد المعتز كتابا أرسلته إلى أحمد بن طولون أن يقتل المستعين حتى ما يرجع يحكم، ومكافأة لك سأجعل الخليفة يعطيك حكم مدينة واسط. فرفض وقال: والله لا يراني الله عز وجل أقتل خليفة له في رقبتي بيعة وأيمان مغلظة. ورجع أحمد، رفض هذه المهمة ورجع إلى سامراء وأقام بها. كانت والدته بعد وفاة والده
قد تزوجت بأحد الأمراء الأتراك بايك بيك التركي، وعينه هذا التركي العظيم، تم تعيينه من قبل الخليفة الجديد المعتز واليا على مصر في عام 254 هجرية. فبايك بيك زوج والدته أرسله ليتولى حكم عاصمة مصر الفسطاط بالنيابة عنه. فقال حين دخلها: غاية ما وعدت به في قتل المستعين واسط، مدينة صغيرة، قرية صغيرة، فتركت ذلك لله تعالى، فعوضني ولاية مصر والشام كما سنرى. وتدل الكلمة هذه طبعا على أنه كان عنده استعداد للمناصب العليا والرغبة فيها. وساعدته الظروف في تثبيت إقامة أقدامه في مصر. حدث أن قتل الأمير بايك بيك زوج والدته في نفس هذا العام 256، فأسندت ولاية مصر إلى يارجوخ اللي كانت علاقته بأحمد بن طولون علاقة مصاهرة، فأقره على إدارة الفسطاط وزاد في سلطته مع الأيام حتى ولاه مصر كلها ما عدا الخراج اللي هو الضرائب، فظل بيد منافسه أحمد ابن المدبر، وهذا كان مشهور بسوء السيرة. فلما توفي يارجوخ في 259 هجرية أضحى ابن طولون حاكم مصر الشرعي من قبل الخلافة مباشرة، فتولى مقاليد الأمور على مصر كلها، صار حاكم لمصر. هكذا تسلسلت به الأحداث حتى حكم مصر. وعندما وصل أحمد بن طولون إلى مصر مع بدايته، كان أحمد هذا ابن المدبر اللي يدير الأموال أهداه 1,000,000 دينار من الذهب، لكن أحمد رفضها. شوف رشوة ضخمة هذه، 1,000,000، هذا كم ماخذ من أموال الدولة؟ وخاف ابن المدبر بسبب ذلك من أحمد. في ذلك الوقت كان عيسى ابن الشيخ حاكما على فلسطين والأردن من قبل الخلافة العباسية. فلما قتل الخليفة الرابع عشر المهتدي بالله 255 هجرية على يد الأتراك، قتل في 256 هجرية، بويع للخليفة الخامس عشر المعتمد وصار هو الخليفة. في هذه الأثناء ذكرت لكم عيسى بن الشيخ يدير الحكم في الشام، فأرسل برفض البيعة، رفض ابن الشيخ أن يبايع الخليفة المعتمد، وكانت له أطماع شخصية. فأمر هنا الخليفة أحمد ابن طولون أن يتوجه نحو الشام ليستعيدها للخلافة. فأحمد ابن طولون بدأ يجهز جيش كبير، لكن مع انتهاء من تجهيز الجيش الخليفة غير رأيه وأمر ابن طولون بالعودة إلى مصر، ربما خوفا من توغل ابن طولون في الشام فيتخلص من عيسى ابن الشيخ ويصبح ابن طولون حاكم على الشام ومصر. لكن لما رجع كان بيده جيش قوي، إذن حكم مصر وشكل جيش. الآن انظروا كيف تطورت معه الأحداث. هذا الجيش كان عماد حكمة وحكم ابن خماروي من بعده. ثم أرسل الخليفة القائد ماجور ليقضي على فتنة عيسى بن الشيخ. فلما رأى عيسى أن في جيش قادم من قبل الخلافة هرب إلى أرمينيا. فبدأ ماجور يتعاون مع صاحب خراج مصر ابن المدبر في الكيد لابن طولون ووضع الدسائس له في العاصمة يوغر قلب الخليفة عليه. فكتبوا إلى الخليفة المعتمد يحذرونه من قوة ابن طولون، سيطر على مصر وعنده جيش صار الآن. فكتب الخليفة إلى ابن طولون أن يترك في مصر نائبا ويأتي إليه في العاصمة سر من رأى، فيتولى فيها منصب عند الخليفة. ابن طولون كان ذكي، عرف أن هذه مؤامرة عليه، وعرف أنه الغرض من استدعاءه هو التخلص منه، فبعث عدة كتب وبعث موضع ثقته شخص يسمى الواسطي سنة 257، ومعه الهدايا والأموال ليس فقط للخليفة وإنما لبطانة الخليفة. فاقتنعوا
أن ابن طولون ما زال موالي لهم، فأقنعوا الخليفة في تجديد الثقة في ابن طولون. وهذا طبعا يدل مرة أخرى دليل جديد على حرص ابن طولون أن يستقل بحكم مصر، كما هو دليل كيف تدار الأمور في ديوان الخلافة وديوان معظم الحكام إلى اليوم، بالأموال بالرشاوة، تقنع البطانة يقنع الحاكم. هنا مع تطور قوة ابن طولون، مع تثبيته رغم المكائد من قبل الخليفة، خاف عامل الخراج، عامل الضرائب ابن المربد على نفسه من هذا النصر، فطلب من الخليفة أن ينقله إلى إقليم آخر، فنقلوه إلى الشام، وعين بدل عامل آخر. وطلب الخليفة من ابن طولون أموالا يدعم بها دولة الخلافة، فاعتذر، قال لا تطلب مني أموال، أنا لا أدير الأموال حسب قراركم، الذي يدير الأموال هو شخص آخر، أنتم عينتوا مكان ابن المدبر. فهنا الخليفة لما رأى أن هذا العامل الجديد ما هو قادر يجيب له أموال كثيرة، فقرر أن حتى إدارة الأموال تصبح بيد ابن طولون. فمرة أخرى زادت قوته ونفوذه في مصر. أثناء هذا كله كانت عدة ثورات بدأت تتحرك ضد ابن طولون نفسه، لكنه استطاع أن يخمدها جميعا. وجاءته مشكلة من نوع فريد، وهو الموفق أخو الخليفة المعتمد. عمليا كان هو الذي يحكم بدل من أخيه، في أحيانا تجد ابن الحاكم هو الذي يحكم، أخو الحاكم هو الذي يحكم، ما زال موجود في بلادنا إلى اليوم. فالموفق كان يحكم عمليا، وكان يقولون عنه ذو سطوة. فطلب من ابن طولون أموالا حتى يستطيع أن يصرفها في إخماد ثورة رئيسية في تاريخ الدولة العباسية تسمى ثورة الزنج، وقصتها طويلة في جنوب العراق وشمال الجزيرة. فابن طولون استطاع أن يدبر 1,200,000 دينار من الذهب والخيول والأقمشة وأرسلها، لكن الموفق استصغر هذا المبلغ كله وغضب، وكتب كتاب شديد إلى ابن طولون يلومه ويعنف أشد التعنيف، وأراد أن يعزله، لكن ما وجد أحد يقبل أن يأخذ هذا المنصب، وخاصة أن الكل في الديوان الملكي أو الخلافي هذا كان يحب ابن طولون لكرمه بالنسبة لهم. فهنا أمر الموفق القائد موسى ابن بغى، وهو قائد مشهور في تاريخنا الإسلامي، بتسيير جيش إلى مصر. فلما علم ابن طولون بدأ يحصن مصر، لكن أثناء الطريق جنود موسى ابن بغى ساد بينهم الاضطراب وثاروا، والسبب كان غريب، السبب أن رواتبهم تأخرت ففشلت الحملة. وهذا جعل موقف ابن طولون قويا جدا في مصر، بل ثبت حكمه في مصر. كيف تطورت أحداث قصة ابن طولون؟ هذا حديثنا بعد الفاصل إن شاء الله.

أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة. وقصتنا حول أحمد ابن طولون، ذاك الرجل الذي جاء من لا شيء تقريبا ليصبح حاكما لمصر. كان أحمد ابن طولون رجل دولة من الطراز الأول، عنا بشؤون دولته وكل ما يتصل بمناحي الحياة، لم تشغله طموحاته بالتوسع وزيادة رقعة دولته عن جوانب الإصلاح بما يحقق حياة كريمة للناس والرعية. ولذا كانت إصلاحاته واضحة، ما زالت أثارها في مصر إلى اليوم. في مجال العمران بنى ابن طولون مدينة القطائع، مقسمة مناطق ووزعها للقادة حتى يبنوها. في سنة 256 بناها بين الفسطاط وتل المقطم، كما شيد مسجد أحمد ابن طولون المشهور في المقطم، وأراده مسجدا جامعا ليكون عنوانا لعظمة الأمير ورخاء البلاد في عصره. لا تأتي عليه النيران أو تهدمه مياه الفيضان، فحقق له المهندس رغبته فبناه جميعا من الآجر الأحمر، ورفعه على دعامات من الآجر الأحمر، وما زال قائما إلى اليوم. وانتهى بناؤه في 265 هجرية، أكثر من 1000 سنة على هذا الجامع العظيم. استغرق بناءه 2 عامين وهم يبنون فيه. وتطورت الدولة المصرية في عهده في مجال الخدمات الطبية، أنشأ المستشفيات في سنة 259 هجرية لمعالجة المرضى مجانا بدون تمييز بين الطبقات ولا الأديان، والله هذا مسلم ولا قبطي، الكل يعالج مجانا. في مجال الزراعة شجع الزراعة وزاد الإنتاج الزراعي وأصلح الترع المائية والقنوات التي تروي الحقول، وحفر المزيد منها وأصلح السدود المحطمة، وحمل فلاحين من جبات الضرائب وأنصفهم ومنع التعسف عليهم. هذا كل أدى إلى ازدياد مساحات الأرض المزروعة من جهة، ووصول أسعار الحبوب إلى أدنى مستوى، بدل ما يصير غلاء صار انخفاض في الأسعار، كما طور صناعة النسيج. نرى واضح في بعض الحكام عندما يسيطروا، خاصة لما يكونوا مستبدين، تشوف لا في كهرباء ولا في وقود ولا غلاء الأسعار. الله سبحانه وتعالى لا يبارك في عمل المبطلين. وتطورت صناعة النسيج في زمنه، مشاريع للدولة، وهنا مشاريع نفعت الناس كأفراد والدولة كمؤسسات، وجعل هناك رقابة ومتابعة تمنع الغش. لم تتطور كل هذه المجالات بعد غياب ابن طولون. واضح جدا أن ابن طولون كان يدير هذه الأمور بنفسه، وبدأ ابن طولون في التطلع إلى مد نفوذه خارج مصر، وخصوصا أنه هو صاحب القرار المتفرد في الدولة عمليا، لا يحتاج يرجع لأحد. دولة الأشخاص، وهذا هو موضوع حلقتنا، دولة الأشخاص هي دولة القرارات المصيرية، مثل الحرب والسلام بيد فرد أو أفراد قلائل، بينما مثل هذه القرارات المصيرية في دولة المؤسسات تكون تحت قبة البرلمان والهيئات المنتخبة والمنتخبة. الكونغرس الأمريكي هو الذي يعلن الحرب، الرئيس الأمريكي ليس من صلاحياته إطلاق الحرب، إعلان الحرب. هذا الذي وصلت إليه النظم الإدارية المتطورة اليوم. بلادنا واحد يقرر ويدخل حروب ومعارك ومشاكل مع بلدان بقرار شخص واحد. وأراد ابن طولون أن يتجه نحو الشام، وعزم على جهاد الروم هناك، فسار يعني في شمال الشام، فسار إلى الشام
حتى أخضع له مدينة الرملة في فلسطين، ثم دمشق وحمص وحلب وحماة، ثم فتح أنطاكيا طبعا بعد مقاومة، ودان له أهلها بالطاعة، وكان ينوي غزو الروم، لكن وصلته الأخبار والمشاكل الداخلية كيف تعمل. ثورة ابنه العباس ثار عليه بمصر ليأخذ الحكم من أبيه الغائب في الجهاد، فعاد إلى مصر وقضى على هذه الثورة، وفر ابنه إلى الجيزة، لكنه وقع في الأسر. من الجيزة توجه ابن طولون إلى برقة في ليبيا، ثم إلى أفريقية اللي هي تونس، واستمر في 269 هجرية. تمرد لؤلؤ والي ابن طولون على حلب وقنسرين وحمص، وانضم إلى الموفق أخو الخليفة المعتمد خليفة العباسي، فأعد ابن طولون العدة ورجع وتوجه نحو الشام، وترك ابنه خمارويه نائبا عنه في مصر. وفعلا وصل إلى دمشق، فوصله كتاب من الخليفة المعتمد العباسي يخبره أنه قادم إليه، ففرح أحمد بن طولون بهذا الخبر، لأنه أراد أن تنقل الخلافة إلى مصر، وطبعا هذه خطوة تدل على طموحاته الكبيرة. لكن الموفق قبض على الخليفة أخوه وأسره في سامراء، مدينة سر من رأى في العراق، وتولى الموفق بدأ يدير الأمور الآن، وولى على مصر والي جديد. أحمد بن طولون عمليا هو اللي يحكم، وإن كان رسميا هو الوالي من قبل العباسيين. فاجتمع أحمد بن طولون في دمشق مع الفقهاء، وكتب كتابا خلع فيه الموفق من ولاية العهد، لأنه أسر الخليفة، وأرسل حملة إلى الحجاز ليمنع أن يدعى للموفق على منابر المسجد الحرام. فأدرك الموفق أن موقفه صار ضعيف، هذا عمليا أحمد بن طولون هو الحاكم لكل هذه المناطق، حتى الحجاز حكمها، فمال إلى الصلح مع ابن طولون، ووافق ابن طولون على هذا الصلح. بعد الصلح مرض ابن طولون، فأسرع بالعودة إلى مصر، ووصل إلى الفسطاط في جمادى الآخرة، وتوفي ليلة الأحد 10 ذي القعدة سنة 270 هجرية، بعد أن حكم مصر 16 عاما. يثني عليه العلامة المؤرخ الكبير ابن الأثير قائلا: كان ابن طولون عاقلا حازما كثير المعروف كثير الصدقة، متدينا يحب العلماء وأهل الدين، عمل كثيرا من أعمال البر ومصالح المسلمين. لم يكن أحد يتوقع أن يكون ذلك المملوك التركي مؤسسا لدولة تحكم بعيدا عن الخلافة العباسية، وحفر اسمه في التاريخ كمؤسس للدولة الطولونية. هذه الدولة الطولونية قامت وامتدت فترة حكمها من 254 هجرية إلى 292 هجرية، 40 سنة، 38 سنة بالضبط. وهنا سنكتشف أن الدولة الطولونية ليش زالت بهذه السرعة رغم أن مؤسسها بهذه العظمة؟ زالت لأنها كانت تعتمد على وجود شخص أحمد بن طولون القائد الطموح القوي، لم تتحول إلى دولة مؤسسات، كان القرار فردي رغم كل عظمته، لكن قراره فردي، وهذا سبب رئيسي في زوالها سريعا في ظل تخبط الولاة من بعده من أولاده. من المهم هنا أن نميز بين عيوب حكم الأشخاص ومزايا وجمال حكم المؤسسات بشكل عام. طبعا القرار في المؤسسات يتأخر أحيانا، يتخبط أحيانا، لكن الدراسات العلمية عندنا اليوم تثبت أن فرصة نجاح القرار الجماعي
74%، بينما فرصة نجاح القرار الفردي هي 26%. إذن في دولة ابن طولون دولة أشخاص تعتمد على مركزية القرار، بينما دولة المؤسسات تقوم على مبدأ التفويض والتخصص. في دولة الأشخاص تختزل السلطات في شخص فرد واحد، وإذا كان فاسد ولا مستبد ضاعت البلاد، بينما في دولة المؤسسات يتم الفصل بين السلطات، بين التشريع والتنفيذ. وفي دولة الأشخاص

إلى رغبة الخلافة العباسية في إعادة مصر إلى نفوذها المطلق، فأرسل الخليفة المكتفي قائده محمد بن سليمان الكاتب للقضاء على الطولونيين، وفعلا استطاع أن يهزمهم، وهكذا قضي على الدولة الطولونية وخربت القطائع ولم يبقى منها غير المسجد الجامع، شاهدا على وجود الدولة الطولونية التي حكمت مصر والشام. هذه القصة تؤكد الفرق بين دولة المؤسسات ودولة الأفراد. في دولة الأشخاص الدولة معرضة لسرعة الزوال، بينما في دولة المؤسسات الفرصة عالية للثبات والدوام. معايير التأثير الفعال هي حجم الانتشار وعمق الأثر ومدى الاستمرارية بعد حياته.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا ولا تقربوا، وما زال الحديث بنا موصولا في هذه النواهي القرآنية والنبوية التي ترتبط بالعقيدة. تكلمنا في محاضرة سابقة عن النهي عن إتيان الكهنة وتصديق الكهنة، وتكلمنا عن النهي عن سب الظهر، وتكلمنا عن النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وبينا كيف نهى رسولنا وكيف نهى ربنا عن الغلو في الصالحين. وفي هذه الليلة المباركة مع نهي جديد يرتبط بالعقيدة، فما هو يا ترى؟ روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وروى الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن النهي الذي سنقف معه في هذه الليلة المباركة هو النهي عن النذر عموما. لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول: لا تنذروا، إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي. والسؤال: لماذا كره الإسلام النذر؟ وكيف نوفق بين هذين النصين الذي ينهى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وبين مدح الله تعالى في قرآنه للذين يوفون بالنذر؟ قال وهو يصف أهل الإيمان من أصحاب الجنان، الجنات يعني، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كيف نوفق بين الآية وبين هذين الحديثين؟ وما هي أنواع النذور؟ وما الذي يلزمنا فيه الوفاء من النذور؟ وما الذي لا يلزمنا فيه وفاء من النذور؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى ردود وتحتاج إلى بيان وإيضاح. لماذا كره الإسلام النذر؟ روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ومن يسر الإسلام وسماحة الإسلام أنه كره النذر وإن كان في طاعة، لأن فيه إيجاب لشيء على الناذر لم يكن واجبا أصلا. الذي نظر ألزم نفسه بأشياء ربنا لم يلزمه بها أصلا، وقد يوفي بالنذر وقد يبخل ولا يوفي فيعرض نفسه للهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بكل أسباب العافية وألا نعرض أنفسنا للهلاك ولا للمؤاخذة. لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية. فالناذر أوجب على نفسه أشياء لم يوجبها الشرع عليه أصلا، ثم قد يبخل ولا يوفي فيهلك. والأصل في المسلم العاقل ألا يعرض نفسه للبلاء، بل يسأل ربه العفو والعافية. ثم العبادة لا تكتمل إلا بالإخلاص، وقد يدخل شيء في نية الناذر يخلخل إخلاصه. العبد إذا قال: لله علي نذر إن شفاني أن أصلي 10 ركعات، إن شفاني، فإن حصل له الشفاء أتم النذر ونفذه. وذلك يشبه المعاوضة والمقابلة، والمسلم يدفعه إلى العمل الإخلاص المحض، يبتغي بعمله فقط وجه الله، لا معاوضة ولا مقابلة. ثم هناك أمر خطير جدا قد يخلخل عقائد بعض الناذرين. بعضهم يظن أن النذر هو السبب لحصول المطلوب، وقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنص صريح صحيح. يقول لك: بقالي سنة عيان، عمال أقول: يا رب خد بيدي، يا رب ازيح عني هذا المرض. مفيش شيء. ولن قال له: ما تعمل نذر يعني؟ قول: يا رب لو خففتني هذبح خروف. يقول يوم ربنا يبتلي فيشفى، يوم يذبح الخروف. صح، بيقول لك بقالك سنة بتقول يا رب بدون فائدة، لما ذبحت له بقى، لما نذرت له بقى شفاك. هو النذر هو السبب في حصول المطلوب؟ اللي يعتقد هذا يبقى واهم، هذا كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، لا بيقدم ولا بيأخر، لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. قل يا شيخ، قلت يا رب لو شفت هذبح عجل، يا رب بس تأشيرة الحج تيجي وانا هذبح خروف وهجات. ما ينفعش يا شيخ اجيب 10 كيلو لحم اوزع فلوس ويبتدي يبخل. طب ما انت كنت في عافية. هو النبي امرك اذا جاءتك نعمة او ازيحت عنك نقمة ان تسجد سجدة شكر، وليست واجبة بل مستحبة، ولا يشترط فيها وضوء ولا استقبال للقبلة ولا تكبير ولا تسليم، لأنها ليست صلاة. ثم إذا شئت فافعل، اذبح، صلي، وزع صدقات، أنت في عافية، بتوجب على نفسك أمر لم يوجبه ربنا عليك بالنذر. ليه؟ قد تؤدي وقد تبخل فتهلك. أحد أصدقائي ذكر لي أنه بينما هو يرمي الجمرات منذ أكثر من 3 سنوات، السنة اللي حصل فيها ناس ماتت عند الجمرات ودهست على بعضها البعض، يقول لي، وهو أخ ثقة، يقول لي إن واحد وقع وبدأ الناس يدوسوا عليه، قال: يا رب لو نجتني هذبح خروف. فبص لقى موجة من الناس أكثر من الأولانيين جايين يدهسوا عليه، قال: خلاص يا رب هذبح عجل بس نجيني. لا إله إلا الله. يا حبيبي مش النذر هو اللي بيجيب المطلوب، هذا كذب بنص السنه. لكل ما سبق كره الاسلام النذر. طب النذور كم نوع؟ انواع كثيره، ويا ليت المتابع يكتب. النذور انواعها: اولا نذر في طاعه، ونذر في معصيه. في نذر في طاعه، ايوه، وفي نذر في معصيه. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. قال النووي رحمه الله تعالى: اجمع المسلمون على صحه النذر ووجوب الوفاء به ان كان الملتزم به طاعه. وهذا الذي مدحه الله. يبقى انت من البدايه لا تنذر اصلا، فاذا نذرت في طاعه ووفيت فهذا الذي مدحه الله. طيب سؤال: ماذا لو نذر انسان نذرا فيه طاعه ولكن طرأت عليه ظروف وحالت بينه وبين تحقيق النذر حوائل؟ يعني نذر قال لله علي نذر ان نصوم 10 ايام ورا بعض، ثم مرض مزمن، ادي عقبه حالت بينه وبين الوفاء بالنذر. قال لله علي نذر ان احج في كل عام، ثم افتقر. قال لله علي نذر أن أذبح في كل جمعة ذبيحة أوزعها على الفقراء، ثم ذهب ماله. كلها النذور في طاعة، حال بين صاحبها وبين الوفاء بها حوائل خارجة عن الطاقة. ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، لما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وهو موقوف على ابن عباس وصحيح. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين. وكفارة اليمين إيه؟ على الترتيب: إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تأكل وتطعم أهلك. مش حد فينا بياكل كباب وجمبري واستاكوزا على طول، ولا عايش على الفول النابت على طول، من الوسط. تطعم 10 مساكين، فإن لم تجد يبقى تحرير رقبة مؤمنة. تكسو 10 مساكين، فإن لم تجد تحرير عبد من العبيد. فإن لم تجد يبقى عليك يا عبد الله أن تصوم 3 أيام متواصلة أو متقطعة، كلا الأمرين جائز إن شاء الله، لكن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: اتفضلي.
1: مع حضرتك أم محمد.
0: أهلا وسهلا.
1: كنت عايزة عندي سؤالين بعد إذن حضرتك، سؤال في الحلقة وسؤال خارج الحلقة.
0: اتفضلي. بس وقت التلفزيون اللي عندك عشان نعرف نتواصل.
1: حضرتك كان عندي ايوه حضرتك كان جوزي يعني كان نادر ان هو يطلع والده ووالدته عمره اذا حصل شيء يعني. أوه. وربنا اكرمه والشيء ده حصل. بس في الوقت اللي هو حصل فيه الشيء دوت والده اخذ منه فلوس كتير يعني بطريق الظلم. في ناس قالوا له لا ما ينفعش. أوه. ما توفيش بالنذر.
0: نعم.
1: فمش عارفين ده يعني هو يعمل ايه دلوقتي.
0: السؤال الثاني
1: ده سؤال ثاني بقى حضرتك، معلش بس خارج الحلقه، معلش يا ريت تجاوبني عليه. دلوقتي هو جوزي ملتزم وكل شيء والحمد لله يعني مطيع لربنا وكل حاجه، بس المشكله دلوقتي بدا من اسبوع او اسبوعين يجي له اصحابه يجروه عن طاعه ربنا، وانا بحاول معاه بس يقول لي مالكيش دعوه ما تتدخليش اصحابي ومالكيش دعوه، اقول له حرام عليك المرء على دين خليل، فمش عارفه اعمل معاه ايه. يا ريت حضرتك تفيدني في الموضوع ده.
0: حاضر
1: ارجوك يعني معلش.
0: حاضر
1: وشكرا لحضرتك.
0: طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. اتفضل سامعك. اتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام. أنت صاحي؟
2: والله يا شيخ كنت عاوز اسالك بس حاجه.
0: اتفضل.
2: بس هي بعيد عن الحلقه خالص يعني.
0: اتفضل وخش في الموضوع.
2: هو انا دلوقتي انا عندي مشكله يعني، انا دلوقتي ايه؟
0: اتفضل يا ابن المسلمين. طب
2: أيوة.
0: يبدو ايوه سامعك يا اخي اتفضل. طب يا اخواني يبدو الاخ خط قطع او مش مصحصح معانا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
0: نسمة عشية. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل اتفضل. نحسنك ولا ايه؟
3: الو.
0: اتفضل. علي. السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ايوه يا حبيبي اتفضل.
3: ازيك يا شيخ مسعد؟
0: ازيك يا مولانا. يلا يا ابني قول السؤال عشان الوقت. اتفضل.
3: الو.
0: السلام عليكم. ازيك يا
3: مسعد؟ السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: احنا بنشكر حضرتك على المواضيع الجميله اللي حضرتك بتقولها والتوعيه اللي بتوعيها للناس، لان في بعض من الناس بينذروا نذور تغضب بالله سبحانه وتعالى. وهذا البرنامج ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا ما عنديش سؤال
0: اكرمك الله،
3: ولكن اردت ان اشكرك على جهدك وشكرك الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام. ارجو رجاء اي اخ يتصل يا اخوانا يوافق تسجيله خالص خالص عشان نكسب وقت ونسمع بعض. ثاني ولا في اتصال؟ السلام عليكم ورحمه الله.
2: الو.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: اتفضل.
2: ازيك يا شيخ؟ انا مستمع صوتك.
0: طب اسمعني من التليفون.
2: انا سامعك من التليفون بس مش واضح.
0: طب انا سامعك قول السؤال.
2: بقول لحضرتك انا كنت نازل من زمان.
0: نعم.
2: ودحين الحمد لله تيسرت معانا. بس في ناس والله غلابه. انا في السعوديه.
0: كويس.
2: من بنجلاديش وكده، ف قلت خوف النزل ده للفقراء.
0: طيب.
2: والحمد لله تمت كده، بس يعني اعطي للفقراء دول ولا ايه؟
0: نذرت النذر للفقراء في اعيانهم لفلان وفلان وفلان؟
2: لا.
0: قلت لله علي نذر للفقراء.
2: أي.
0: طيب. هجاوبك على اي حال، هجاوبك ان شاء الله.
2: شكرا لكم وجزاكم الله خير على القناه.
0: اعزك الله، الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم. السلام. شيخ مسعد
0: إن شاء
2: الله؟ نعم. شيخ مسعد، حضرتك. لو سمحت شيخ مسعد، بالنسبة للكلام على أي ست طبعا لا يجوز. بس حضرتك بيبقى في ست يعني تبقى كبيرة في السن تقول لي يا ابني أنا زي أمك وكده، ما أعرفش أرد عليها من ناحية. حضرتك يا ريت تفيدنا في الموضوع ده. ده أول سؤال. السؤال الثاني بالنسبة لدراسة السفارة. هل ليها رؤية أو الواحد يعمل إيه في صلاة السفارة بالظبط؟
0: أجاوبك إن شاء
2: الله. أيوة
0: معاك؟ معاك خلاص سؤالك وصل.
2: أيوة شيخ السلام
0: عليكم. عليكم السلام. سؤالك وصل خلاص هجاوبك إن شاء الله. تابع معنا. تابع معنا الأخ الحلقة. هنستأنف يا إخواني وبعدين لو في أسئلة نستقبلها بعد. قلنا يا إخواني النذور أنواع. نذر في طاعة ونذر في معصية. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب ماذا لو نذر الإنسان نذرا في طاعة ثم حال بينه وبين الوفاء بنذره حوائل، نوى أن يتصدق في كل جمعة بمئة جنيه، الراجل تاجر ميسور الحال، ثم افتقر، ماذا يصنع؟ عليه كفارة يمين كما قال هذا ابن عباس في الحديث الذي رواه أبو داود، وهو موقوف على ابن عباس وهو صحيح إن شاء الله تعالى. فهذا النوع الأول من أنواع النذور. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء بها، لكن إذا لم يوفي بالنذر لله، يعني إذا حال بينه وبين الوفاء حوائل، فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف. يبقى نذر في طاعة، ده النوع الأول، وهذا الذي مدح الله أهل الوفاء به. اثنين، نذر في معصية. واحد قال لزميله لو نجحت بقى في الثانوية العامة السنة دي لله علي نذر أوديكوا السينما. نجح يوديهم السينما، هذا نذر في معصية. لو نجحت السنة دي بقى هعمل معاكم واجب واجب لكم حشيش بيرة ولله علي نذر. وفي هذا نذر في معصية، هذا نذر حرام لا وفاء به، للحديث السابق ولما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. ولما رواه النسائي في سننه وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. طيب، النوع الثالث من النذور النذر في ما لا تملك. يعني هل ينفع يا إخواني أقول وأنا في المسجد سأطرح عليكم سؤال ولله علي نذر، من أجاب السؤال أعطيته منبر المسجد، أعطيته الميكروفون بتاع المسجد، هو هذا شيء أنا أملكه حتى أنذر فيه؟ لا نذر فيما لا تملك. اسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه النسائي وصححه الألباني وله قصة. فريق من الكفار أغار على مبرك من مبارك الإبل، فسرق الإبل وفي الإبل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، لغير القصواء، العضباء كانت ناقة لا تلحق، سريعة جدا. الكافر سرقها، وسب امرأة من المسلمين، كفار أخذوها أسيرة، استطاعت المرأة بحيلة أن تفك القيد، وكلما همت لتركب على جمل لتفر عليه رغى الجمل، صوت الجمل اسمه رغاء، تنزل مسرعة حتى لا ينتبه إليها الكفار، إلى أن وصلت إلى العضباء، إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبتها في هدوء وانطلقت عليه. شعر الكفار بها فانطلقوا من ورائها يريدون أن يدركوها، فقالت المرأة وهي فارة على ظهر العضباء يا رب لك علي نذر، لئن أنجيتني لأذبحن العضباء، يعني وأوزعنها على المساكين. نذر ربنا نجاه. بعد ما وصلت المدينة قالت يا رسول الله أريد ناقتك العضباء. قال لها لي؟ قلت له أذبحها أوزعها على الغلاب، هي بتاعتك. قالت ما أنا نذرت لله لإن نجاني لأذبحن العضباء. قال بئسما جازيتها، فأنت أطعت نفسها وربنا نجاك، بدل ما تطعميها أو تسقيها تذبحيها، بئسما جازيتها، لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. النوع الثالث من النذور نذر الطاعة، نذر معصية، نذر في ما لا تملك. طب أعمل إيه؟ من نذرت الشيء لا أملكه، كفارة يمين، عليك كفارة يمين. النوع الرابع النذر في ما لا تطيق. يا رب لو أنا نجحت السنة دي وجبت 99% هصلي كل يوم بعد العشاء 100 ركعة، كل يوم 100 ركعة. لن تطيق، لن تطيق. وقالها كده بفتحة صدر، بساعة كده فرح ونشوة وخبطها كده، لن تطيق. طب أنا أعمل إيه بقى؟ عليك كفارة يمين. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، هل يخطب الجمعة؟ لا، واحد وقف في الشمس فسأل عن مين ده؟ قيل له هو أبو إسرائيل، وإسرائيل سيدنا يعقوب، وإسرائيل كلمة عبرية مكونة من شقين إسراء وإيل، عبد الله معناها كده. ولا علاقة لإسرائيل النبي بإسرائيل الدولة المغتصبة المجرمة، فلو كان حيا لجاهدهم مع المسلمين. من الوقف نبدأ؟ قالوا إسرائيل. وقف الشمس ليه؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال ويصوم. فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه فإنه لا يطيق. لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق. نذور نذر الطاعة معصية فيما لا تملك فيما لا تطيق. خمسة النذر المشروط، إن كان في طاعة فيه وفاء، وإن كان في معصية فلا وفاء فيه وفيه كفارة يمين. وده معظم النذر الذي يقع الناس فيه. وأنا شايف إن فيه شيء من سوء الأدب مع الله. يا رب لو خففتني هصلي لك، لو كفتني أصوم لك خمس أيام ورا بعض. لو دي أداة شرط. من أنت يا مسكين حتى تشترط على ملك الملوك؟ أنت تقول له شفيني وبس. برضو بعض الدعاء بيعتدوا في الدعاء، يا رب نجينا الليلة يا رب، انصرنا الليلة يا رب، الليلة الليلة يا رب. أخي انت مين عشان تحدد لربنا للزمان؟ أنا أقول انصرنا وبس. هو ينصرنا بحكمته متى رأى ذلك. أنا أطلب بس، لما نحدد هذا اعتداء في الدعاء، ما ينفع. فلا نذر، ما ننذرش نذر مشروط. يا لو بلاش لو، ما نخليها نذر مفتوح كده زي أم مريم قالت إني نذرت لك ما في بطني. لو قومتني بالسلام، لو يا ولد، لا ما لو لويت. نذر كده في أدب، فيه أدب. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل من سؤال. ماذا إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا ولم يسمي شيئا؟ واحد قال لله علي نذر، ده اسمه نذر مطلق، ما حددش نذر ايه. لله علي نذر، ده اسمه نذر مطلق لم يسمي شيئا. ماذا علي؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. واحد قال لله علي نذر لو خفيت، لو البت نجحت لله علي نذر. ايه ما سماش ايه كفارة يمين؟ معروش حاجة عليه كفارة يمين، يأكل 10 مساكين او يكسى 10 مساكين، مفيش يبقى يصوم 3 ايام ورا بعض او متقطعة، انتهى، كفى الله المؤمنين القتال. طب ونذر اللجاج والغضب؟ نذر انواع، قلنا في نذر في طاعة اكتبه، ونذر في معصية، ونذر فيما لا تطيق، ونذر فيما لا تملك، ونذر مشروط، ونذر مطلق، ونذر اللجاج والغضب. يعني ايه؟ يعني واحد نذر نذر بس خرج منه ساعة غضب مخرج اليمين. ازاي؟ زعل معاه، قال اذا دخلت لك بيت لله علي نذر ان اقطع دراعي. ده نذر لجاج ونذر في معصية. والله لو دخلت لك بيت نذر علي لله أصوم سنة كل يوم ورا الثاني. اسمه نذر اللجاج والغضب. يعمل إيه صاحبه؟ طبعا لو وجد الخير في أن لا يوفي يفعل الذي هو خير، وإن وجد الخير في الوفاء فليوفي كان في طاعة. إذا قصد منع نفسه بهذا النذر الذي خرج في لحظة غضب فخرج اليمين، إذا قصد به أن يمنع نفسه من فعل شيء أو يحمل نفسه على فعل شيء، هذا خرج مخرج اليمين، وهو عند أكثر أهل العلم فيه كفارة اليمين، وهو قول عمر وعائشة والحسن وطاووس والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. النوع الثامن من النذور النذر المتعدد. يا رب لو خففتني لك علي إن أذبح خروف واروح أعمل عمرة ووزع 1000 جنيه على الغلابة. هو عمل نذر كذا حاجة هو. ده اسمه نذر متعدد. طب افرض في الأشياء اللي نذرها دي وربطها بشيء واحد، حاجة حرام وحاجة مباح. لو خففتني هذبح عجل ووزع 1000 جنيه على الغلابة وهجوز بنت يتيمة وهوديكم معايا السيمة. هذه أشياء في طاعة وأشياء في حرام. يعمل إيه؟ يوفي بالنذر الذي فيه طاعة ولا يوفي بالنذر الذي فيه معصية وفيه كفارة يمين. دليل ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقيل: نذر أن يقوم ولا يقعد. على طول كده في الخطب يقف ما يقعد، يقوم ولا يقعد، ولا يستظل يقف في الشمس، ولا يتكلم ويصوم. ده بقى ليه؟ قال: مروه فليتكلم، يوقع دي ما تنفعش، وليستظل يقعد، وليقعد، وليتم صومه. فأمره بالنذر الذي يطيق ومنعه من النذر الذي لا يطيق. سؤال مهم جدا: هل يجوز الأكل من النذر؟ أنا قلت لله علي نذر أذبح خروف، ذبحت خروف، ينفع أكل منه؟ أنا اللي نذرت ينفع أكل منه؟ لا ما ينفع. لا أكل من النذر للناذر ولا من الكفارات، لأنه دين واجب. يعني واحد مثلا عليه كفارة يمين، نقول أطعم 10 مساكين، قلت طب ما أنا مسكين أكل 10 مرات لحد ما شاء الله يدملك كده ويتختخ. لا، هأكل 9 وأنا واحد معاهم. أنت مالك؟ ده دين في رقبتك، أنت بره الحكاية. الله، قلت لله علي نذر هذبح خروف وما كلش منه؟ لأنه دين واجب عليك يا بطل. طب شوية شوربة ولا شوية شوربة خالص؟ أنت كنت في عافية؟ إيه اللي خلاك تنزل أصلا؟ مش النبي قال لا تنذره؟ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال بعض أهل العلم: لا لا، ممكن الناذر يأكل من نذره. طب ليه؟ قال الراجل اللي جامع امرأته في نهار رمضان وذهب إلى النبي يقول: هلكت هلكت. النبي أمره أنه يطعم 60 مسكين. قال له: منين؟ الحكاية الطويلة الصحيحة. النبي اداله تمر وقال: خذ وأطعم أهلك. قال أهل العلم: إن النبي أعطاه فوق الزيادة، أعطاه فوق الحاجة، عفوا، اداله تمر يكفيه أكل 60 مسكين والزيادة يأكل منه. يبقى الناذر لا يأكل من نذره ولا من الكفارات لأنها من الديون الواجبة. طيب سؤال ثاني مهم برضه: أبويا الله يرحمه، أنا فاكر قبل ما يموت قال لله علي نذر إن وزع 1000 جنيه على الغلاء، ومات أبي وترك تركة أو لم يترك، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده دين في عنق أبيك. والله لو أبوك ميت شهيد، حتى لو شهيد محبوس على باب الجنة حتى يؤدى هذا الدين. الديون قضية خطيرة جدا، الناس تستهين بالديون. أقول لك والله لو شهيد محبوس عن الجنة حتى يعفو صاحب الدين أو يقضى دينه. طب أعمل إيه؟ ما هو مات أبوي، أعمل إيه؟ اقضي عنه هذا الدين، وفي بهذا النذر. لما رواه الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن سعد بن عبادة استفتى رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. فقال صلى الله عليه وسلم: اقضه عنه. أبويا مات وعليه نذر وعليه ديون، كيف نتصرف في تركة الميت بعد أن يموت؟ رقم 1، كفنه من التركة. يجي عمك يقول لك اشتريت له الكفن، اسف. واحد جاره صديقه، انا اللي هجيب الكفن، اسف. الكفن من التركه اللي سابها او من كسب ولده لو لم يترك هذا الوالد شيئا. طيب اثنين، اجره المغسل واجره اللي هيدفنه من تركته. ثلاثة، صداق الوالد الحاجة ام حضرتك، مش مؤخر صداق، ما هو ده دين في عنق الوالد لازم يدفع او تسامح، هي لازم تلف او تسامح. اربعة، قضاء الديون عموما، والديون على نوعين، ديون للخالق في الكفارات والنذور، وديون للمخلوق، لازم نقضي الدين وبعدين نفذ الوصية وبعدين نقسم. يبقى نسد ديونه وان استغرقت كل التركة. يقول ده سايب 10,000 جنيه ومديون ب 10,000 جنيه، هسد دينه بال 10,000. ده سايب قطط مغمضة لهم رب، لازم تسدد الديون. ومنها ان نوفي بالنذور بعد موت الميت. سؤال مهم جدا جدا، وما حكم النذر لغير الله تعالى؟ ماذا يا بدو، سأذبح عجل في المولد، النذر لغير الله حكمه ايه؟ نرد على السؤال ده بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نستأنف يا اخواني ولا؟ السلام عليكم. طيب طيب، ما حكم النذر لغير الله تعالى؟ الجواب، النذر لغير الله تعالى شرك بالله، شرك، لكونه يتضمن التعظيم للمنذور له والتقرب إليه، ولكون النذر عبادة، عبادة ما ينبغي لنا أن نتوجه بها إلا لله تعالى. ربنا قال لستنا مريم، والآية في سورة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت لمين يا مسلمين؟ إني نظرت للرحمن، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ده النذر عبادة، بتنذر لصاحب ضريح، بتنذر لمقبور، بتنذر لجن. لا يجوز أن تتوجه بالنذر لا الملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لجني ولا لأي حد إلا لله. بل ينذر حاجة لغير ربنا وقع في الشرك الأكبر. وما حكم من نظر أن يذبح لله ولكن عند ضريح، عند ضريح يطاف به، والطواف عبادة، ما تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة، بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أي طواف غير كده حوالين أي حاجة كارثة، مصيبة، ضريح يطاف حوله وتأخذ البركة من الرخام والنحاس، ويسأل من دون الله ويستغاث به ويستعان به ويحلف به. أنا بقى هذبح ذبيحة، هنذر نذر لله بس هنفذه عند ضريح. الجواب، الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، هذا لو كان الذابح سيذبح لله، أما إن كان سيذبح لصاحب الضريح فهذا صريح الشرك. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة مكان في الحجاز، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي سامع حضرتك.
4: أيوة.
0: سامعك تفضلي.
4: أيوة يا شيخ موسى.
0: سامع حضرتك تفضلي السؤال. وطي التلفزيون اللي عندك خالص.
4: لو سمحت يا شيخ موسى.
0: أيوة نعم.
4: أنا كنت نادرة لبنتي لما تنجح في الجامعة.
0: نعم.
4: وجبت النادر ودبحته. بس اللي في البيت قالوا مين
0: اخواتها
4: وانا وكلنا وانا ما كنتش اعرف بصراحه الكلام ده بقاله كام سنه بقى بقاله دي 7 8 سنين كده
0: طيب
4: وانا ما كنتش اعرف الا من حضرتك دلوقتي
0: طيب.
4: وانا عايزه اجيب اعمل ايه بقى
0: حاضر هجاوب نظرت نظرا وبعدين اكلت منه نعمل ايه لا شيء عليك ان شاء الله ما كنتش تعرف لا شيء عليك ان شاء الله بس لا تنذري بعده ان شاء الله السؤال الآخر زوجي نظر أن يطلع والده عمره وبعدين والده ظلم وأكل عليه فلوس يعمل عليه أن يوفي بنذره برضو يطلع عمره برضو يطلع عمره زوجي ملتزم بس ربنا ابتلى بأصحاب السوء ماذا أفعل انصحي له مريه بالمعروف نهي عن المنكر شوفي أهل الخير من أهله خال عم أخت أب وقولهم يكلموه وربنا ياخد بيده صحيح الصاحب ساحب والنبي قال فيما رواه أبو داود والترمذي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل اللهم اهده واهد به يا رب بيقول لي اللهم صل على محمد الكلام مع أي ست كبيرة يا سيدي لو امرأة عجوز وانت بتأمرها بمعروف بتنهاها عن المنكر وما فيش خلوة والجلسة منضبطة بضوابط الشرع يعني في حجاب وده بيحصل يعني على النادر لا إشكال لا إشكال إنما أصل ست كبيرة وإحنا قاعدين لوحدنا كبيرة وصغيرة ست امرأة العزيز كانت زوجة عزيز مصر وعرضت نفسها عرضا رخيصا على سيدنا يوسف مع أنه كان في الظاهر في منزلة الخدم صلى الله عليه وسلم فلا هذين خلوة ولا اختلاط آخر سؤال صلاة الاستخارة يا سيدي الاستخارة لا يشترط لها أن ترى رؤية الناس فكرة أنه لازم أصلي الاستخارة بالليل ولازم أشوف رؤية كل هذا باطل الاستخارة ركعتين عاديتين بليل أو بنهار تقول في آخر الصلاة الدعاء اللهم إني أستخبرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب الحديث ولو مش حافظه ممكن تجيب الكتيب وتقوله بعد الصلاة ولو أمي ممكن واحد يقول وتقول وراه وبعدين لا استخارة في واجب أقولكش هتصلي العشاء لما استخير استخير إيه ده واجب ولا استخارة في سنة ولا استخارة في حرام ربنا فصل استخارة في أمر مباح أنت متردد هخطب تتوتة ولا هنومة أنا متردد صل استخارة يا بطل وروح بيت هنومة قبلك كويس والعروسة عجبتك يبقى ربنا اختار لك هنومة لقيت العروسة لابسة لك وش خشب روح بسرعة لستوتة هي كمان لابسة وش خشب سيبك من ستوتة وهنومة وفكر في زليخة تخطبها ان شاء الله بس الامور متيسرة ماشي اتعقدت يبقى ربنا صرفها عنك وصرفك عنه انما لازم ينام ويشوف ان لابس اخضر فغض ماشي في ارض خضرة وايوه يا شيخ وفصل يا راجل يا طيب جاء من الخزعبلات اتركوا هذه الخزعبلات ولعلنا إن شاء الله يمكن مستقبلا نعمل محاضرة كاملة عن الاستخارة إن شاء الله نكتفي بهذا أسأل الله عز وجل أن يكون قد نفعنا بما قلنا وبما سمعتم إنه ولي ذلك مولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

رميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: قرآننا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: من روائع المصحف المجود.
3: والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
1: عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للسعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
0: الحكمة نبع فياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة. وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويفتر إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع الأمور. وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يا علي، وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتكه الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا يصرفه كراهية كاره. وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضا بقسم الله، وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعوز من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا إيمان كاليقين، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. يا علي، إن لكل شيء آفة، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، وآفة الحياء الضعف، وآفة الكرم الفخر، وآفة الفضل البخل، وآفة الجود السرف، وآفة العبادة الكبر، وآفة الدين الهوى. يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني فيما يقولون، تسلم مما يقولون. يا علي، إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. واعلم أن لكل صائم دعوة مستجابة، فإذا كان عند أول لقمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه من قالها عند فطره غفر له. واعلم أن الصوم جنة من النار. يا علي، لا تغتابن أحدا، فإن الغيبة تفطر الصائم. يا علي، إذا أكلت فقل: بسم الله، وإذا فرغت فقل: الحمد لله، فإن حافظيك لا يستريحان، يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك. يا علي، إذا رأيت الهلال في أول الشهر فقل: الله أكبر ثلاثا، والحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين، يباهي الله بك الملائكة، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 43 من دروس سورة النساء، ومع الآية 92، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أيها الإخوة الكرام، ما من صيغة في اللغة العربية من صيغ النفي أشد من هذه الصيغة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، هذا شيء مستحيل على أهل الإيمان، مستحيل على من آمن بالواحد الديان، مستحيل على من آمن بالجنة والنار، مستحيل على من آمن بالله الواحد القهار، مستحيل. يعني ما من صيغة في النفي أشد من هذه الصيغة. يعني هذا اسمه في اللغة العربية اسمه نفي الشأن، ليس من شأن المؤمن ولا من طبيعته، ولا يرضى ولا يقر ولا يسمح ولا يتصور ولا يتخيل. لك أن تستخدم عشرات الأفعال، بل بضع عشرات الأفعال في تحميل هذه الصيغة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. لذلك يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما، ما دام لم يسفك دما فهو بخير، لأن هذا الدم المسفوح لا بد من جهة تتحمله. ترون وتسمعون كيف أن الألوف تقتل، يظن المتوهم أن القضية هكذا قتل وانتهى الأمر. ما من دم مسفوح إلا وتتحمله جهة. الإنسان المقتول بحد شرعي يتحمله الله، الإنسان المقتول بحد شرعي يتحمل دمه الله، لكن ما سوى هذا الحد لا بد من جهة تتحمل هذا الدم. لذلك الله عز وجل حينما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني أيها المؤمنون، ينبغي أن يكون عدوكم عدوا لله، أما أن يكون عدوكم وليا لله هذا مستحيل أن يكون، لأنه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن، مستحيل. أيها الإخوة، القتل عدوان على العضوية، هذا الجسم فيه نفس، هي ذات الإنسان، هي المعنية بالخطاب، هي المكلفة، هي المشرفة، هي التي تؤمن، هي التي تكفر، هي التي تسمو، هي التي تسفل. هذه النفس هي ذات الإنسان، هي الإنسان، هذه لا تموت ولكنها تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت، هي التي تخلد في النار أو في الجنة، هي التي تعاقب أو تكافأ، هي التي ترتقي إلى الله. هذه النفس في الدنيا في وعاء هو الجسد، الجسد يستقبل الروح، القوة الإلهية المحركة. فإذا اعتديت على بنية الجسد لم يبقى الجسد صالحا لاستقبال الروح فيموت الإنسان، هذا هو القصد. ولكن الموت شيء آخر، هذه القوة التي تمد هذا الجسم تتوقف، فالموت أن تتوقف القوة الممدة لهذا الجسم، أما القتل أن تعتدي على بنية هذا الجسم فلا يبقى مؤهلا لاستقبال قوة الله. مصباح كهربائي متألق، لو كسرت المصباح لا يعود المصباح مؤهلا لاستقبال التيار الكهربائي فينطفئ، أما لو منعت عنه التيار الكهربائي ينطفئ أيضا، ينطفئ إذا منعت عنه التيار الكهربائي أو إذا كسرت زجاجته، في الحالتين ينطفئ، لكن في حالة واحدة أنت تعتدي على بنيته المادية فلا يصلح لاستقبال القوة الكهربائية فينطفئ، أما في الحالة الثانية القوة الكهربائية التي تمده بالنور قطعتها عنه. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني الخطأ كحوادث السير، الذي يتسبب بقتل إنسان لا ينوي قتله إطلاقا ولا يتمنى ولا يفكر ولا يتصور، لكن خطأ في القيادة أو طفلا ارتمى أمام مركبة أو سرعة زائدة حصل ما حصل. أيها الإخوة، هذا القتل الخطأ، مع القتل الخطأ ينتفي العمد وينتفي التصور وينتفي التصميم وينتفي القصد أبدا، هذا يقع بين المؤمنين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لأن المؤمن هذا من أولياء الله، يعني كيف أن الإنسان إذا كان منتميا إلى جهة قوية وهذه الجهة القوية عادلة، كيف أن العدوان عليه له عقوبات كبيرة جدا؟ هكذا الحال، هذا مؤمن، هذا عنصر صالح، هذا عنصر خير، هذا عنصر معطاء، هذا عنصر منصف، هذا عنصر يعيش للناس لا يعيش الناس له، هذا عنصر صالح وليس مفسدا، يعني الناس رجلان صالح ومفسد، رجل يعيش للناس ورجل يعيش الناس له، رجل يعيش لشهواته ورجل يعيش لمبادئه، رجل معطاء ورجل مغتصب، رجل يأخذ رجل يعطي، إنسان ينصح إنسان يغش، إنسان يخلص إنسان يخون، إنسان ينصف إنسان يظلم. فالمؤمن مظنة صلاح، مظنة عدالة، مظنة صلاح، مظنة إنصاف، مظنة رحمة، مظنة خير. المؤمن يقوم كيانه على العطاء، بدليل قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، والطرف الآخر يقوم كيانه على الأخذ، يأخذ أموال الناس بالحق أو بالباطل، يغتصب أموالهم، يحتال عليهم، يعتدي على أعراضهم، أن يعيش على أنقاض الناس هو الكافر. أن يغتني على إفقار الناس هو الكاذب، أن يصلح أحواله على إفساد الناس هو الكاذب، أن يبني حياته على موت الناس هو الكافر. فالكافر عبء على الحياة. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. مرت جنازة فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح أو مستراح منه؟ قيل: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الكافر كما ترون في الطغاة الذين يبنون مجد أممهم على أنقاض الشعوب، وأما العبد الفاجر فإذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب، كل شيء يستريح منه، لأنه عبء على المخلوقات، لأنه يعيش على مصط ما عنده. فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. الآن مؤمن في الحد الأدنى رب أسرته، ينفق عليها، يربيها، يأخذ بيدها إلى الله ورسوله، نفعه متعلق بأسرته، وإن كان معلما نفعه متعلق بتلاميذه، وإن كان تاجرا نفعه متعلق بمن يبيعهم. فالمؤمن خير، وخيره متعدد. قد يكون الخير محصورا في أسرته، وقد يكون محصورا في من يتعاملون معه، وقد يكون في أهل بلدتك، وقد يكون في أمتك، وقد يكون في البشرية جمعاء. نبينا عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى الناس كافة، أرسله الله رحمة للعالمين، وكلما اتسعت الدائرة التي ينتفع بها الإنسان ارتقى عند الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. اسأل نفسك هذا السؤال: أنت في قلوب من؟ في قلوب أولادك؟ والعياذ بالله، قد تجد أبا أقرب الناس إليه لا يحبون، لأنهم يعيشون له ولا يعيش لهم، يعيشون له ولا يعيش لهم. فكلما اتسعت الدائرة التي تنتفع منك كنت أقرب إلى الله عز وجل، كلما عم خيرك كلما ارتقيت عند الله عز وجل. فهذا المؤمن في الحد الأدنى أسرته، في الحد الأوسع أهله الأقربون، في الحد الأوسع من يتعامل معه، في الحد الأوسع من ينتفع بدعوته، في الحد الأوسع أهل بلدته، في الحد الأوسع أمته، في الحد الأوسع البشرية جمعاء. فالناس مصنفون عند الله بحسب رقعة تأثيرهم. لذلك هذا الذي ألف كتابا وعنونه بالمئة الأوائل جعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف ليس مسلما وليس منحازا إلى الإسلام إطلاقا، لكن بالمقاييس الموضوعية التي وضعها وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمق الأبطال الأوائل في البشرية أثراً، أعمقهم أثراً، وأطولهم أمداً، وأوسعهم رقعة. يعني أثر النبي عليه الصلاة والسلام كان على رقعة واسعة جداً، وأثر النبي عليه الصلاة والسلام كان لألف وخمسمائة عام تقريباً. وأما تغلغل دعوته في أعماق الإنسان فقد وصلت إلى بعد لم يستطعه أحد من البشر. يعني يأتي تشريع تحريم الخمر فينتهي الناس، ودولة عظمى في عام 33 بكل ثقلها وبكل إمكاناتها وبكل ما عندها من قوة وبكل ما عندها من إغراء حرمت الخمر فلم تفعل. أيها الإخوة، لعمق التأثير ولامتداد أمد التأثير ولاتساع رقعة التأثير كان عليه الصلاة والسلام على رأس المئة الأوائل. فلذلك هذا الذي يقتل مؤمنا يعني قتل عنصر نافع، الكافر ضار، ضال مضل، فاسد مفسد، ظالم يدعو إلى الظلم، فاجر يدعو إلى الفجور، يبني مجده على أنقاض الآخرين، يبني حياته على موتهم، يبني غناه على فقرهم، يبني أمنه على خوفهم، أفسد الطبيعة، أفسد الحياة، أفسد النفس البشرية، أفسد الصغار، أفسد الكبار، هذا هو الكافر. فالخلاص من الكافر راحة، بينما ذهاب المؤمن مصيبة. من هنا قال ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا المؤمن إنسان خير، إنسان معطاء، إنسان منصف، إنسان عادل، إنسان رحيم. ومن قتل مؤمنا خطأ ينبغي، كما أفقدت المجتمع الإسلامي عنصرا طيبا معطاء خيرا رحيما، أن تدخل في هذا المجتمع الإسلامي عنصرا مكانه طيبا رحيما، فتحرير رقبة مؤمنة. العبد حركته مقيدة بسيده، فإذا أطلقت حريته نفع المسلمين، أصبحت حركته من تلقاء ذاته. فلذلك إذا حررت رقبة مؤمنة فأنت عوضت عن الذي أخذته من المجتمع بعنصرين جديد. تحرير رقبة مؤمنة هذا حق المجموع، هذا الحق العام، هذا حق الأمة. يعني معمل أو مؤسسة أو مدرسة أو مستشفى، مجتمع في 100 طبيب، قتل طبيب خطأ، هذا الطبيب ضعف أداء المستشفى، قتل معلم خطأ، هذا المعلم الذي قتل خطأ ضعف أداء هذه المدرسة، معمل في موظف مهم جدا قتل خطأ ضعف أداء هذا المعمل، لا بد من أن تضيف إلى هذه المدرسة أو إلى هذه المستشفى أو إلى هذا المعمل عنصرا جديدا يحل محله. هذا الحق العام، هذا حق المجموع، هذا الحق الجماعي. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، صار تعويض، أزهقت روح مؤمن فأدخل إلى المجتمع إنسان أصبح حر الحركة، وما دام مؤمنا فحركته في خدمة المجموع. قال ودية مسلمة إلى أهله، هذا معيل عنده أولاد ينفق عليهم، عنده زوجة، قتل فقدت هذه الأسرة المعين الذي يعطف على أفراد أسرته، ينفق عليها، يربيها، لا بد من تعويض. الحق الشخصي هو الدية، والحق العام هو تحرير رقبة مؤمنة. لكن في شيء بالإسلام رائع جدا، أن هذه الدية من يدفعها؟ يدفعها عاقلة قومه. من هم العاقلة؟ قومه، الأقوياء، الأغنياء. فالدية تدفع من قبل عاقلة القوم. يعني أيها القريب، أي واحد من أفراد أسرتك إذا قتل مؤمنا خطأ أنت متكفل أن تدفع جزءا من الدية. ما معنى هذا التشريع؟ معنى هذا التشريع أن كل أسرة ينبغي أن تتفقد شبابها، فإذا كان في شبابها شاب طائش أرعن ينبغي أن يهذبوه، أن يوجهوه، أن يكونوا معه أن يرقوا به، أن يدلوه على الطريق الصحيح، فإن أهملوه وقتل مؤمنان فعليهم دية هذا المقتول. يعني نوع من التضامن الجماعي. لا بيقول لك أنا ما لي علاقة، ما لك علاقة بابن أخوك الطائش الأرعن الذي يأخذ سيارة أبيه ليلا وينطلق بها في الشوارع بسرعة كبيرة، ما لك علاقة؟ إن لم تبادر بتنبيهه وتنبيه أبيه ونصحه والقسوة عليه أحيانا فسوف تتحمل جزءا من المسؤولية. ما في أروع من هذا التشريع الذي يعطي المجتمع هذا التضامن. إذا قتل هذا الشاب مؤمنا خطأ بحادث سير مثلا، فلا بد من أن تتحمل عاقلته أقرباؤه الأدنون هذه الدية، ودية مسلمة إلى أهله. دية 100 ناقة، 100 ناقة، الناقة ثمنها تقريبا 100,000، يعني 10 ملايين. معيل أسرة، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، قد يكون مدرس، قد يكون تاجر، له دخل جيد، ينفق زكاة ماله، ينتفع المسلمون بماله، يرعى أهله، ينفق على الفقراء والمساكين. أنت قتلته خطأ، أنت جعلت من حوله بلا شيء، بلا معين، بلا منفق، فلا بد من دية تعوض ما فعل، ودية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمنة. طبعا هذا البحث لا علاقة له بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. الآية الثانية تعني القتل العمد، القتل عن سابق تصور وتصميم، يعني هذا القاتل فكر في قتل المقتول قبل أن يقتله، رسم خطة محكمة ثم نفذها، وكان في هذه الفترة غائبا عن الله عز وجل. لو كان مع الله لما فكر في إزهاق إنسان مؤمن، مستحيل. ما دام قد غابت عنه فكرة الإله ومحاسبة الله عز وجل فليدفع الثمن. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك قضية القصاص من حق ولي المقتول، لكن الحدود من حق الله وحده، إقامة الحدود من حق الله، أما القصاص من حق ولي المقتول، لأنه قد يعفو ولي المقتول ويقبل الدية. في موضوع آخر، لو كان هناك قتل عمد فالجزاء أن يقتل القاتل، هنا لا يقتل، هنا الذي قتل خطأ لم يفكر في القتل أبدا ولم يخطر على باله ولم يتصوره، لكن القاتل قتل عن سابق إصرار وتصميم. قتل عمد جزاؤه القتل، والقتل من حق ولي المقتول إلا أن يعفو، فإذا عفى وقبل الدية فهذا شأنه. لكن حينما يقتل المؤمن مؤمنا خطأ لا نعاقبه بالقتل أبدا، لأنه ما فكر في القتل إطلاقا، ولكن نؤدبه بدفع الدية ونؤدبه بتحرير رقبة مؤمنة. هكذا الحق العام والحق الخاص، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. في حالات طفل قفز أمام المركبة والسائق منضبط إلى أعلى درجة، ومات الطفل والسائق فقير وأهله فقراء وولي الطفل ميسور الحال، فبدافع من رحمته وخطأ ابنه عفى ولم يقبل أن يأخذ الدية، هذا شأنه وهذا مثاب عليه وهذا أرقى عند الله عز وجل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذا وجد أن العفو يقرب المعفو عنه إلى الله عز وجل يصلحه فأجره على الله، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآن في معنى رائع جدا، الصدقة أن تدفع المال، دفعت 100,000 هي صدقة، لكن لو أن لك 100,000 من حقك تستحقها وعفوت عن الذي ينبغي أن يدفعها لك كأنك تصدقت 100,000. كيف لو أنك فتحت صندوقك الحديدي وأخرجت 100,000 ودفعتها لإنسان فقير؟ هذه عند الله صدقة من دون استثناء، من دون شك. لو عفوت عن من قتل إنسانا خطأ وأنت وليه، لو عفوت عنه فأعفيته من أخذ الدية كأنك تصدقت 100,000 بالضبط. قال إلا أن يصدقوا، كان من الممكن أن تكون الآية إلا أن يعفو، إلا أن يصدقوا، معنى إذا عفوت عن حق لك فكأنما كتب لك صدقة، إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم، هذا المؤمن مقيم مع أعداء للمؤمنين وقتل خطأ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط، لأن المال إذا أدي إلى قوم هذا المؤمن وهم كفار هذا المال يقويهم على المؤمنين. فلذلك إذا كان المؤمن مقيما مع قومه الكفار وقتل خطأ، العقاب تحرير رقبة مؤمنة فقط. فإن كان من قوم عدو لكم، يعني في حالة حرب بينكم وبين قوم حالة حرب وفيهم مؤمن قتل خطأ، فهذا المؤمن الذي قتل خطأ أولا لأنه أقام مع قوم كفار هو ليس على صواب، ثانيا لو أعطينا الدية إلى أهله لتقوى بها على محاربة المسلمين، إذن لا يعطون الدية، لكن الذي قتله خطأ ينبغي أن يحرر رقبة مؤمن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني دولة معاهدة في تمثيل دبلوماسي بينهما في معاهدات، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يعني الدولة المعاهدة لن تستخدم هذا المال لإيقاع الأذى بالمسلمين. فمن لم يجد، ما قال الله عز وجل فمن لم يستطع، فمن لم يجد، كأن الله أشار في هذه الآية إلى أنه سيأتي يوم لا تجد عبدا رقيقا تعتقه، أي مرحلة وانتهي. الآن عبودية الأمم للأفراد هذه المرحلة انتهت. قال فإن لم يجد، يعني أنه سيأتي زمان لا تجد رقبة تعتقها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهران متتابعان، هذا تأديب لهذا الذي قاد مركبة وأسرع وقتل مؤمنا خطأ. الإنسان شيء ثمين جدا عند الله أن تزهق روحه، فما بالكم بمن يقتل الألوف المؤلفة والملايين عمدا لا لذنب يرتكبوه إلا لأنهم مسلمون، ما قولكم؟ فمن لم يجد

ذلك أنه تاب إلى الله. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا عن سابق تصور وتصميم، عاش فكرة القتل قبل أن يقتل، وهو يعيش فكرة القتل ويخطط، هو غائب عن الله كليا، غائب عن أن الله موجود وسينتقم منه، وهذا عبد من عبيده، والإنسان بنيان الله وملعون من هدم بنيان الله. هذا الذي يقتل متعمدا مقطوع عن الله كلية، لم يدخل مفهوم الألوهية في حسابه إطلاقا، ولا مفهوم العقاب، ولا مفهوم الجزاء، ولا مفهوم الثواب، ولا العقاب، ولا الجنة، ولا النار إطلاقا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إنسان يحكم بالسجن، بتوهم الناس أن العقوبة هي السجن، قد يكون مع السجن أشغال شاقة، وقد يكون مع السجن إذلال، إرهاق. فلذلك هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. كيف أن الإنسان في الجنة؟ الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها فوق ذلك نظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفوق ذلك ورضوان من الله أكبر. يعني أنت في مكان جميل، جميل جدا، فيه ما لذ وطاب من الطعام والشراب والمناظر والفواكه، وصاحب البيت جميل الصورة إلى درجة لا تصدق، وفوق كل ذلك صاحب البيت يرحب بك ترحيبا لا حدود. لعل أعظم شيء في هذا الإكرام ترحيبه. فالجنة أن تعيش هذا النعيم المقيم، وأن تنظر إلى وجه الله الكريم، وأن تنعم برضوان من الله. هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أبعده وأعد له عذابا عظيما وهو في النار. كيف أن الإنسان يعاقب بالسجن ثم يعاقب بالأشغال الشاقة، وأعد له عذابا عظيما وهو في النار. أما أن هذا الخلود في النار موضوع خلاف، ففي ملمح أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول خالدا فيها أبدا، وحينما يقول خالدا فيها، فبين الآيتين معنى دقيق. سيدنا ابن عباس مرة سئل في مجمع من الصحابة، ألي قاتل المؤمن خلود في النار؟ قال نعم. ثم سئل هذا السؤال فقال لا، فقالوا عجبنا لك يا ابن عباس، تجيب مرة بنعم ومرة بلا. فقال السائل الأول لم يقتل بعد، أما السائل الثاني وقع في هذه المعصية الكبيرة. فيبدو أن كلمة خالدا فيها أبدا تعني الأبدية، أما الخلود يعني أن يكون في النار إلى مسافة طويلة جدا. هذا بعض التعليق على الخلود والخلود مع الأبد. نعم. على كل أعاذنا الله وإياكم من أن يكون الإنسان مشمولا بهذه الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيها الإخوة، دخلت امرأة النار في هرة حبست،

0: هرة، ليس إنسانا مؤمن، له أولاد، له أهل، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما قولكم فيما فوق الهرة؟ وما قولكم فيما فوق الهرة إذا كان مؤمنا؟ أعود وأقول، يظل المؤمن بخير ما لم يسك دما. واللغة العربية دقيقة جدا، بعضهم تفاصح وقال: ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب ألقى في الله مصرعي. هو في جهنم، والشاعر ما قال هذا، قال: ولست أبالي حين أقتل مؤمنا على أي جنب ألقى في الله مصرعي. فحركة واحدة نقلته من الجنة إلى النار. هذه دقة اللغة العربية، حركة واحدة نقلته من الجنة إلى النار. أيها الإخوة، في درس قادم إن شاء الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين في ساحات الأقصى محررين واجمعنا على

0: إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعهد عبد الملك ابن مروان جاء يهودي إليه وقال: يا أمير المؤمنين، إن بعض خصتك ظلمني فأنصفني منه وأذقني حلاوة العدل. فأعرض عنه عبد الملك وتركه واقفا. فوقف له مرة ثانية اليهودي فلم يلتفت إليه عبد الملك، فوقف له مرة ثالثة وقال اليهودي: يا أمير المؤمنين، إن نجد في التوراة المنزلة على كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام لا يكون شريكا في ظلم أحد حتى يرفع إليه، فإذا رفع إليه ذلك ولم يزله فقد شاركه في الظلم والجور. وها أنا ذا قد رفعت إليك مشكلتي وطلبت منك حلاوة العدل. فلما سمع عبد الملك كلام اليهودي فزع، وبعث في الحال إلى من ظلمه فعزله وأخذ اليهودي حقه منه. وكان هذا إن دل على شيء فقد دل على ذكاء اليهودي، وكيف أنه استطاع أن يثير في عبد الملك ابن مروان الفزع من الظلم، وكيف أنه سيكون شريك في ظلم اليهودي وأنه سيسأل عنه يوم القيامة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل في الآثار الإسرائيلية في زمان موسى صلوات الله عليه وسلامه أن رجلا من ضعفاء بني إسرائيل كان له عائلة وكان صيادا يصطاد السمك ويقوت منه أطفاله وزوجته، فخرج يوما للصيد فوقع في شبكته سمكة كبيرة ففرح بها، ثم أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله. فلقيه بعض الطغاة فرأى السمكة معه فأراد أخذها منه، فمنعه الصياد فرفع الطاغية خشبة كانت بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه بلا ثمن. فدعا الصياد عليه وقال: إلهي، جعلتني ضعيفا وجعلته قويا عنيفا، فخذ لي بحقي منه عاجلا، فقد ظلمني ولا صبر لي إلى الآخرة. ثم إن الطاغية الظالم انطلق بالسمكة إلى منزله وسلمها إلى زوجته وأمرها أن تشويها، فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل منها، ففتحت السمكة فاهها ونكزته في إصبع يده نكزة طار بها عقله وصار لا يقربها قراره، فقام وشكى إلى طبيب ألم يده، فلما رآها قال له: دواؤها أن تقطع الإصبع لئلا يسر الألم إلى بقية الكف، فانتقل الألم إلى كف اليد وازداد الألم وبدأ الخوف يتملكه، فقال له الطبيب: ينبغي أن تقطع اليد إلى المعصم لئلا يسر الألم في المعصم، ثم الساعد، فقطعها. فما زال هكذا، كلما قطع جزءا انتقل الألم إلى جزء آخر، فخرج هائما على وجهه مستغيثا إلى ربه ليكشف عنه ما نزل به، فرأى شجرة فقصدها فأخذه النوم عندها، فنام فرأى في منامه قائلا يقول: يا مسكين، إلى كم تقطع أعضاءك؟ امضي إلى خصمك الذي ظلمته فأرضيه. فانتبه من النوم وفكر في أمره، فعلم أن الذي أصابه من جهة الصياد، فدخل المدينة وسأل عن الصياد وأتى إليه، فوقع بين يديه يتمرغ على وجهه أمام رجليه وطلب منه المسامحة مما جناه، ودفع إليه شيئا من ماله وتاب من فعلته، فرضي عنه خصمه الصياد، فسكن في الحال ألمه وبات تلك الليلة، فرد الله تعالى عليه يده كما كانت، ونزل الوحي على موسى عليه السلام فقال: يا موسى وعزتي وجلالي، لولا أن هذا الرجل أرضى خصمه لعذبته مهما طالت به الحياة. سبحان الله، وهكذا تكون دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، ولكن أيضا قال: والله لأنصرنك ولو بعد حين. هذا إذا دعاه مظلوم، فالله سبحانه وتعالى لن يرضى بالظلم، لأنه هو العدل وهو العادل.

0: مستمسكون بحبل غير منفصم.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما عن هذه الصلاة فهي كالآتي: صلوات الله وملائكته وأنبيائه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. هذه الصلاة قيل فيها أنها صلاة الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وهذه الصلوات من جامع الصلوات للنبهاني وكتاب الأبريز. أما بعض فوائد الصلاة على رسول الله فهي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الصدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها زكاة. هذه رواية ابن حبان والبخاري. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لزكاة المصلي وطهارته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقضاء الحوائج. وروي عن أبي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها لك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله تعالى وصلاة الملائكة على المصلي. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله. إعداد وتقديم ثريا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم

السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

حاسب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا

من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئ

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا

النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين،

0: اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم، وشتت كلمتهم، واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وجبة غذائية. جمعتني وبعض السيدات جلسة صبحية، وشد انتباهي صوت المذيعة تعلن عن برنامج وجبة غذائية، وتكرر الإعلان عن هذا البرنامج أكثر من مرة بالموعد واليوم بدقة بالغة. وفي الموعد المحدد بدأت المذيعة في قراءة مقادير الوجبة الغذائية الشهية وطريقة الصنع والعمل، وإعادتها مرة واثنين حتى تتأكد ربة المنزل من أن كل شيء تمام. وطبعا هناك الكثيرات من ربات البيوت ينتظرن هذا البرنامج، وأحضرنا الأوراق والأقلام لكتابة هذه الأكلات الشهية وإعدادها بما يتناسب والأذواق المختلفة. ولا شك في أن كيان الإنسان ينقسم قسمين، الجسد والروح. وإذا كانت هناك وجبات غذائية لسلامة الأبدان، فلما لا تكون هناك أيضا وجبات روحية لسلامة الأرواح؟ وربما يتساءل سائل، وكيف السبيل إلى غذاء الأرواح؟ وأقول نعم، هناك وجبات هامة لغذاء الأرواح، واليوم نقدم لكم صفات الوجبة الروحية تحت عنوان ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا نذكر قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله العظيم. وإذا كانت الروح من أمر ربي، فلا بد أن يكون غذائها أيضا من عند ربي. هذا وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تحث المؤمن على ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم، صدق الله العظيم. وقد وضحت السنة النبوية أهمية الذكر في كثير من الأحاديث النبوية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سأله أحد الصحابة أن يوصيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله الكثير في كل خطوة نخطوها وكل عمل نعمله، حتى أحال حياة المؤمن اليومية إلى واحة جميلة من الذكر الرائع الذي يريح النفوس ويبهج الوجدان، وذلك خلال 24 ساعة اليومية. وهناك الطريق السهل الممتع الذي يحيل حياة المؤمن إلى سلسلة مترابطة من الذكر المستمر، ذلك إذا تتبعنا رسولنا الكريم الذي هو القدوة لنا في أقواله المرتبطة بأفعاله اليومية كلها. ماذا كان يقول عندما يستيقظ من النوم، وعندما يدخل إلى الخلاء، وعند الخروج منه، وبماذا كان يستفتح صلاته، وبماذا كان يختمها، ثم إذا خرج من البيت ماذا يقول، وعندما يعود إليه وإذا دخل السوق للشراء ماذا يقول، وإذا دخل المسجد وبعد الخروج منه، وعند النوم وعند الأرق وعند المطر وعند هبوب الريح أو الرياح وعند رؤية الهلال وعند الإحساس ببعض الألم، وهكذا في كل سكنة وحركة حتى عند التأمل في خلق الله. ماذا يضيرنا خاصة نحن السيدات منا، حيث لدينا الكثير من أوقات الفراغ أو القيام بالأعمال المنزلية المختلفة سواء كان في البيت أو العمل؟ ماذا يضيرنا لو طبقنا سنة النبي الكريم في كل هذه التصرفات؟ سيجد الإنسان أن حياته سلسلة متصلة من التسبيح والذكر الجميل والحمد والشكر لله الجليل الذي أعطانا أنعما لا تعد ولا تحصى. ولا شك أن أقوال الرسول الكريم موجودة في كثير من الكتيبات الصغيرة المعروفة والموجودة لدى الكثير من البيوت المسلمة. ولقد اكتشفت من خلال مقارنة سريعة بين الوجبتين، الوجبة الغذائية للأبدان والوجبة الروحية للوجدان، أمرين هامين. أولا، أن الوجبة الغذائية تكلف الإنسان مالا وجهدا بدنيا وجهدا ذهنيا لإعدادها، ثم وقتا لأكلها والتمتع بطعمها، وتنزلق بقدرة الله إلى البلعوم والأمعاء حيث يسهل هضمها فيختزن الجسم ما يحتاجه منها لسلامته وصحته ويذهب الباقي إلى الخلاء. أما الوجبة الأخرى الروحية فلا تكلف الإنسان شيئا، لا مالا ولا جهدا ولا وقتا، تتحرك الشفاه واللسان وتنساب الهمسات في الوجدان، فتستمتع بها الأنفس والجنان، وتصعد كلها إلى الرحمن، إليه يصعد الكلم الطيب ويكتب للعبد بها درجات من الحسنات والإحسان. فهيا جميعا إلى ذكر الرحمن.

مراقبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهدى غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين أول لسنة 2026 ميلادي، والثالث من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. سيدني، اكتشاف نمل شديد الخطورة قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ملياري دولار سنويا بعد رصده في سيدني ولاية فيكتوريا. لدن أحمد شابة تصنع الفرق في حياة آلاف الطلاب في أستراليا وتحصد جائزة فيدرالية مرموقة. ومن العناوين العالمية، ألمانيا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات الثانوية. سوريا، الشيباني، سوريا تريد إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين. خبير عسكري يقول السعودية قررت التصعيد ضد الحوثيين وهذه أهدافها. نتنياهو يقول نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني. لبنان، بيروت، شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكرارها؟ يديعوت أحرنوت تقول نتنياهو يخسر ترامب والكيان الصهيوني يخسر أمريكا. السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب استهداف مكة والمدينة. الصليب الأحمر يقول هذه تحديات انتشال جثامين قتلى غزة وتحديد هويتهم. حزب الله يعلن خطة مساعدات للنازحين اللبنانيين. فلسطين المحتلة دير البلح. حصاد الزيتون في فلسطين يتحول إلى معركة بقاء. تصعيد بالضفة مصابون باعتداءات صهيونية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس. قطاع غزة، شهيد وإصابات بالرصاص ونسف منازل وسط خروقات صهيونية متواصلة. صور أقمار صناعية تظهر حرائق متواصلة في منشأتين نفطيتين روسيتين، ماذا تكشف الصور الفضائية؟ الكيان الصهيوني. القناة 12 نتنياهو عرض على ترامب شن هجوم واسع على إيران قبل الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس، 60% من الأمريكيين يرون ذلك. كيف يستغل ترامب الرئاسة لمكاسبه الشخصية؟ واشنطن، إلهان عمر تتهم ترامب باستهدافها بعد مداهمة منزلها في واشنطن. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. سيدني، عثرت فرق الأمن الحيوي التابعة لوزارة الزراعة الفيدرالية على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة الغربية الداخلية من سيدني، ما دفع السلطات إلى التحرك سريعا لمنع انتشار هذه الحشرة الغازية. وأكد برنامج القضاء على النمل الناري بعد إجراء تحاليل جينية أن الحشرات المكتشفة هي من نوع النمل الناري الأحمر المستورد عبر إحدى حاويات الشحن القادمة من الخارج. أعلنت وزيرة الزراعة في نيو ساوث ويلز تارا مورياتي أن السلطات ستفحص جميع العقارات الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 500 متر من موقف الاكتشاف. ولاية فيكتوريا، أستراليا يوث مينستر أورد، منحت الشابة لدن أحمد من ولاية فيكتوريا جائزة، والتي يقدمها الوزير الفيدرالي لشؤون الشباب. وجاء في أسباب منح لدن الجائزة أنها أصبحت قوة مؤثرة من خلال عملها كمستشارة في وزارة التعليم، واستطاعت أحداث تحول كبير في الفرص التعليمية لآلاف الشباب في ولاية فيكتوريا. وتقول لدن إن شغفها بالتعليم ينبع من إيمانها بأن كل الشباب يستطيع أن يحقق ذاته إذا ما وجد الدعم المناسب في المدارس، مشيرة إلى أن وجود تنوع ثقافي في الكادر التعليمي يخلق تأثيرا إيجابيا على الطلاب من أصول مهاجرة ولاجئة. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. ألمانيا، لم ينل تنمر أبناء البلد الأصليين من عزيمة طالب سوري جاء لاجئا لألمانيا قبل 7 سنوات، وبدلا من أن يكون التنمر سببا للانطوائية والفشل، استطاع الفتى ميلاد صبحة أن يحول المتنمرين إلى أصدقاء يلجؤون لطلب العون منه قبل أن يفاجئ الجميع ويحصد أعلى معدل ممكن إحرازه في الثانوية العامة الألمانية ويحجز مقعدا له في كلية الطب بجامعة هاينريش هاينة بعد أن تجاوز عوائق اللغة وصعوبات الاندماج. سوريا، يقترب ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من مرحلة الإغلاق النهائي مع إعلان خريطة طريق مشتركة بين دمشق ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتضمن الخطة تحديد المواقع بدقة ووضع جدول زمني واضح واعتماد معايير شفافة ومعلنة. وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني إنه يجب أن تستعيد سوريا كل حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، وهي خطوة حظيت بإجماع الدول الأعضاء. خبير عسكري يقول: يبدو أن الحكومة السعودية قررت المضي قدما في عملياتها العسكرية ضد أنصار الله الحوثيين، وذلك في خلال استهداف مقدراتهم العسكرية والاقتصادية ودعم قوات الحكومة اليمنية في استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة التي قصفت أهداف مدنية واقتصادية مهمة داخل المملكة. ففي وقت سابق أمس قصف التحالف الذي تقوده الرياض محطة صباحة المركزية للنفط في العاصمة صنعاء بعدة غارات جوية، وهو ما رد عليه الحوثيون بالتهديد باستهداف منشآت أرامكو النفطية. نتنياهو يقول: قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن حكومته تستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية، وأكد أن الجيش الصهيوني هو الطرف الوحيد الذي سيبقى ويسيطر على مخيمات شمال الضفة الغربية. وخلال زيارة للضفة أمس برفقة وزير الدفاع إسرائيل كاتس وكبار المسؤولين الأمنيين، أكد نتنياهو الاستعداد لأي سيناريو بما في ذلك استخدام الأسلحة، محذرا من أن الكيان الصهيوني سيرد على أي هجوم من قبل قوات السلطة الفلسطينية بمستوى من القوة لم تتخيلوه قط. لبنان، بيروت، ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات في منطقة ظهر البيدر أثناء انتقالها من البقاع إلى بيروت فتح الباب أمام أسئلة بشأن مصدر هذه الشحنة والجهة التي كانت ستتسلمها والغرض من نقلها. واكتسبت القضية حساسية إضافية في بلد شهد سلسلة اغتيالات سياسية خلال العقود الماضية في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومستقبل القدرات العسكرية لحزب الله وسط استمرار الاحتلال الصهيوني لأجزاء من جنوب لبنان والتوتر على الحدود. ياديعوت أحرنوت، تصدرت علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وكلفة العودة إلى الحرب مع إيران وعناوين الصحف الدولية. فبينما قرأت كاتبة صهيونية تراجع حماسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بوصفه تخليا عنه، سلط تقرير بريطاني الضوء على أعباء عسكرية ومالية قد تقيد خيارات واشنطن في أي مواجهة جديدة مع طهران. السعودية، أعلن مجلس الوزراء السعودي أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة أنصار الله الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية. وعبر المجلس عن تعازيه لأسر ضحايا الاستهدافات راجيا الشفاء للجرحى، وثمن دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وردع الاعتداءات. الصليب الأحمر، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين من تحت أنقاض قطاع غزة والتعرف على هويتهم، وحذرت من أن فرص تحديد هوية الضحايا تتضاءل مع مرور الوقت. وفي تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية، أوضح المتحدث باسم اللجنة في القدس بات جريفيث أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها الحرب الصهيونية على القطاع. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. حزب الله يعلن. أعلن حزب الله الثلاثاء عن برنامج دعم مالي للنازحين الذين دمرت أو تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا، يشمل بدل إيجار وأثاثا، في خطوة تأتي رغم جهود حثيثة محلية ودولية لتجفيف مصادر تمويله. وقال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش في مؤتمر صحفي أمس إن الجماعة ستقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار للعائلات التي دمرت منازلها بالأساسية أو صارت غير صالحة للسكن خلال حرب هذا العام مع الكيان الصهيوني. فلسطين المحتلة دير البلح. أكثر من السنوات السابقة يعاني موسم الزيتون الفلسطيني من بطش الاحتلال الصهيوني، سواء من حيث التدمير في قطاع غزة أو اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، لكن الفلسطينيين يبدون إصرارا على الصبر والبقاء. ومع انطلاق الموسم الجمعة الماضي، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية عشرات الاعتداءات على المزارعين وأراضيهم، أدى أحدها إلى استشهاد الشاب علي حسن بزاري 44 عاما جراء اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليه وعلى مزارعين داخل أرضهم في قرية برقة شمال غرب نابلس. تصعيد بالضفة. اقتحم جيش الاحتلال الصهيوني أمس مدينتي رامرة والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بقوات كبيرة، مما أسفر عن سقوط مصابين وسط تعزيزات أمنية رافقتها شاحنات وناقلات جند وقوة من الشرطة الصهيونية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة طفل وشاب بالرصاص الحي، فضلا عن إصابة عدد آخر بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال رام الله والبيرة. قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل أسامة عابد 4 سنوات متأثرا بإصابته قبل نحو 3 أسابيع جراء قصف صهيوني على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وتزامن ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم سيدة بنيران جيش الاحتلال الصهيوني أمس، ونسف قوته مباني سكنية. صور أقمار صناعية تظهر. أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة استمرار تصاعد أعمدة الدخان الكثيفة من محطة سامارا النفطية الروسية لليوم 10 على التوالي، تزامنا مع تبني الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوكرانية تدمير عشرات الخزانات النفطية الاستراتيجية في سامارا وفولوغوغراد منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري. وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق اتساع نطاق الاستهدافات المتبادلة للبنية التحتية للطاقة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالتزامن مع حراك ودعوات أمريكية للتوصل إلى تسوية عاجلة لتهدئة الوضع وإنهاء الحرب. الكيان الصهيوني. قالت القناة 12 الصهيونية أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي شن عملية عسكرية واسعة مشتركة ضد إيران قبل الانتخابات الصهيونية المقررة في وقت لاحق من الشهر الحالي. ونقلت القناة 12 عن مسؤول صهيوني أن نتنياهو هو صاحب المبادرة لشن العملية ضد إيران قبل الانتخابات الصهيونية، مشيرة إلى أن توقيت العملية الآن قد يؤثر على الانتخابات الصهيونية وكذلك الأمريكية المقررة مطلع الشهر المقبل. وكالة أسوشيتد بريس. كشف استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد بريس ومركز نورك للأبحاث أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب يعطي الأولوية لثروته ومكاسبه الشخصية ومصالح عائلته على حساب مصالحهم. وأظهر الاستطلاع أن قرابة 60% من الأمريكيين يرون أن ترامب يستغل منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب بطرق غير أخلاقية أو غير قانونية. الخبر الأخير في هذه النشرة من واشنطن. دهم محققون اتحاديون منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن ضمن تحقيق جنائي يتعلق بشبهات احتيال في وثائق هجرتها بحسب تقارير أمريكية. وأثارت المداهمة غضب الديمقراطيين. اتهمت النائبة الرئيس ترامب باستهداف خصومه السياسيين، وذلك قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. سيدني، اكتشاف نمل شديد الخطورة قد يكلف الاقتصاد الأسترالي ملياري دولار سنويا بعد رصده في سيدني. ولاية فيكتوريا، لدن أحمد شابة تصنع الفرق في حياة آلاف الطلاب في أستراليا وتحصد جائزة فيدرالية مرموقة. ومن العناوين العالمية، ألمانيا تنمروا عليه فأذهلهم بتفوقه، لاجئ سوري يبهر الألمان بأعلى معدلات السنوية. سوريا الشيباني، سوريا تريد إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المتورطين. خبير عسكري يقول السعودية قررت التصعيد ضد الحوثيين وهذه أهدافها. نتنياهو يقول نستعد لسيناريو توجيه السلطة الفلسطينية أسلحتها ضد الكيان الصهيوني. لبنان بيروت، شحنات المتفجرات في لبنان، من وراء تكرارها؟ يديعوت أحرنوت. يديعوت أحرنوت تقول: نتنياهو يخسر ترامب والكيان الصهيوني يخسر أمريكا. السعودية: السعودية تتوعد الحوثيين بعواقب استهداف مكة والمدينة. الصليب الأحمر: الصليب الأحمر يقول: هذه تحديات انتشال جثامين قتلى غزة وتحديد هوياتهم. حزب الله يعلن: حزب الله يعلن خطة مساعدات للنازحين اللبنانيين. فلسطين المحتلة دير البلح: حصاد الزيتون في فلسطين يتحول إلى معركة بقاء. تصعيد بالضفة: تصعيد بالضفة مصابون باعتداءات صهيونية برام الله وحملة اعتقالات واسعة بنابلس. قطاع غزة: شهيد وإصابات بالرصاص ونسف منازل وسط خروقات صهيونية متواصلة. صور أقمار صناعية تظهر حرائق متواصلة في منشأتين نفطيتين روسيتين. ماذا تكشف الصور الفضائية؟ الكيان الصهيوني: القناة 12 نتنياهو عرض على ترامب شن هجوم واسع على إيران قبل الانتخابات. وكالة أسوشيتد بريس: 60% من الأمريكيين يرون ذلك. كيف يستغل ترامب الرئاسة لمكاسبه الشخصية؟ واشنطن: إلهان عمر تتهم ترامب باستهدافها بعد مداهمة منزلها في واشنطن. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. غدا الخميس ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة: يرفع الأذان العصر تمام 4:19، يرفع الأذان المغرب تمام 7:10، ويرفع الأذان العشاء تمام 8:29. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: الشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: تملي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة أشياء تكون بها الحياة جميلة. أولا الاستقامة. تصبح الحياة جميلة بإدماج القلب مع تسبيحات الكون، فيشعر الإنسان بأنه جزء منه، ويبتسم له الوجود معلنا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيتخلص من أمراض القلوب والهوى، فيسمو في درجات المخلصين. أما الثانية فهو الإحسان. تصبح الحياة جميلة بحب الخير للآخرين، فلا يبقى حقد ولا ضغينة في قلبه لأي أحد، فيعيش سعيدا مسرورا، والكل يحبه ومسرورا به، فينال بذلك قرب الناس منه ورضا الله عليه. أما الثالثة فهو الوقت. تصبح الحياة جميلة باستغلال فرصة العمر، وكل دقيقة تذهب لن تعود إلى يوم القيامة، وكل نفس معدود، وكل خطوة محسوبة، فيسرع إلى الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة، فيقابل ربه وهو راض عنه ويأخذ كتابه باليمين. والرابعة هي الابتسامة. تصبح الحياة جميلة بالبشاشة في وجوه الناس، فيقابل أخاه ابتسامة والفرحة ويظهر السرور معه، فلا يقابله بالعبوس والضجر والاكتئاب، فإنها سبب ابتعاد الآخرين عنه وعدم رغبتهم في قربه، فيعيش سعيدا لأنه أسعد الآخرين وأدخل السرور في قلوبهم. أما الخامسة فهو المبدأ والمصير. تصبح الحياة جميلة يوم أن يتذكر الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بلا جزاء، والآخرة دار جزاء بلا عمل، فلا يميل قلبه إلى مخالفة أمر الله لعلمه بقرب الحساب، ويسارع إلى الخيرات لعلمه بالجزاء الكبير من عند الله. أما السادسة فهي الهمة والإرادة. تصبح الحياة جميلة حين نكون أقوياء في اتخاذ القرارات، فلا تراجع عنها مهما كانت الأسباب طالما نحن مقتنعين بها. الضعيف هو من يتراجع عن قراراته القوية، والقوي هو من واصل حتى يحقق الهدف المنشود. أما السابعة والأخيرة فكما تدين تدان. تصبح الحياة جميلة يوم أن نبتعد عن الإساءة للآخرين، فالدنيا لا تبقى على حال، فدوام الحال من المحال، فيوم ترى يسرا ويوما ترى عسرا، ويوم لك ويوم عليك، وهكذا سنة الحياة، فاحذر أن تسيء إلى أحد، فإن كانت عينك تنام فعين الله لا تنام.
0: محمدا نعمة الهادي وصفوته وأفضل

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ضعوا عنهم إصرهم والأسرهم

0: مرضيه.
1: Return unto thy Lord content in his good pleasure.
0: فادخلي في عبادي.
1: Enter thou among my bondmen.
0: وادخلي جنتي.
1: Enter thou my garden.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
0: لا أقسم بهذا البلد.
1: Nay, I swear by this city.
0: وأنت حل بهذا البلد.
1: And thou art an indweller of this city.
0: ووالد وما ولد.
1: And the begetter and that which he begat.
0: لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: We verily have created man in an atmosphere.
0: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.
1: Thinketh he that none hath power over him?
0: يقول أهلكت مالا لبدا.
1: And he saith, I have destroyed vast wealth.
0: أيحسب أن لم يره أحد.
1: Thinketh he that none beholdeth him?
0: ألم نجعل له عينين.
1: Did we not assign unto him two eyes?
0: ولسانا وشفتين.
1: And a tongue and two lips.
0: وهديناه النجدين.
1: And guide him to the parting of the mountain ways.
0: فلقتحم العقبة.
1: But he hath not attempted the ascent.
0: وما أدراك ما العقبة.
1: Ah, what will convey unto thee what the ascent is? It is to free a slave.
0: أو إطعام في يوم ذي مسغبة.
1: And to feed in the day of hunger.
0: يتيما ذا مقربة.
1: An orphan near of kin.
0: أو مسكينا ذا متربة.
1: Or some poor wretch in misery.

0: Vâng.
1: Their reward is with their Lord, gardens of Eden, underneath which rivers flow, wherein they dwell forever. Allah hath pleasure in them, and they have pleasure in Him. This is in store for him who feareth his Lord.
2: Sadaqallahu al-Azim.
3: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
4: الله أكبر الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, He, Allah, is one. Allah, the eternal, absolute. He has not begotten, nor is He begotten. And equal to Him, there is none.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of the dawn, from the evil of what He has created, from the evil of darkness when it spreads, from the evil of those who blow on knots, and from the evil of the envier when he envies.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind. From the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
1: In the name of Allah, the most merciful, the beneficent. Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind, from the evil of the whisperer, the withdrawer, who whispers in the breasts of mankind, from among jinn and men.
0: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
1: O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence. O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence. O my Lord, I seek your protection against the insinuations of the devils, and I seek your protection in their presence.
0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: Did you think that we created you in vain and that you shall not return to us? Therefore exalted is Allah the King, the truth, there is no God but He, the Lord of the noble throne. And whoever calls upon another God with Allah, of which he has no proof, his reckoning is with his Lord, and the disbelievers will never succeed. And say, My Lord, forgive and have mercy, for you are the best of those who show mercy.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: So glorify Allah when evening comes upon you and when you rise in the morning. To Him belongs all praise in the heavens and the earth. And in the evenings and in the noon. He brings forth the living from the dead, and he brings forth the dead from the living, and he revives the earth after it is dead. And similarly, so you shall be brought forth.
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. I seek refuge in Allah, the hearer, the knower, from the repudiate Satan. Had we sent down this Quran upon a mountain, you would have seen it humbled, rent asunder out of the fear of Allah. And such examples we set for people so that they may reflect. He is Allah, there is no God but He. He who knows the unseen and the manifest. He is the all-merciful, the beneficent. He is Allah, there is no God but He. He is the Sovereign, the Holy, the Peace, the Faithful, the Guardian, the Eminent, the Compeller, the Proud. Glorified is Allah above what they associate. He is Allah, the Creator, the Originator, the Fashioner. To Him belong the most beautiful names. All that is in heavens and the earth glorifies Him, and He is the Eminent, the Wise.
0: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.
1: Peace be upon Noah among all creation. This is how we reward those who behave with excellence. He was one of our believing slaves.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created. I seek refuge in the complete words of Allah from the evil in what He has created.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower. In the name of Allah, by whose name nothing on earth or in heaven can harm, He is the hearer, the knower.
0: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني منك في نعمة وعافية.

0: world and the hereafter. Allahumma, I have reached this evening in your favor, with well-being and under your protection. So complete your favor, your bestowal of well-being and your protection upon me in this world and the hereafter.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
0: اللهم, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you, and bearing witness before the carriers of your throne, your angels, and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy. Allahumma, I have reached this evening bearing witness before you and bearing witness before the carriers of your throne, your angels and all of your creation, that you are Allah, that there is no God but you, alone, without partners, and that Muhammad is your servant and your envoy.
1: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
0: Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase. Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase. Praise and thanks be to Allah, Lord of the worlds, a praise that is adequate to His favors and equal to His increase.
1: آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
0: I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods, and I hold fast to the firmest handhold that will never break, and Allah is the Hearer and the Knower. I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods, and I hold fast to the firmest handhold that will never break, and Allah is the Hearer and Knower. I believe in Allah the Tremendous, and I denounce the idols and false gods, and I hold fast to the firmest handhold that will never break, and Allah is the Hearer and Knower.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لابد وأن يسبق حديث عن الزوج وبيته الذي أظلهن. فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا بل بيتين، أولهما في مكة حيث عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجه الأولى وحدها، وحيث أنجب وواجه التحول الأعظم في حياته وفي حياة العرب والإنسانية جميعا. وأما البيت الآخر فكان في المدينة حيث عاشت أمهات المؤمنين جميعا بدون السيدة خديجة رضي الله عنهن. أما في البيت الأول الذي دخله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شابا في 25 من عمره، لم يبعث بعد برسالة ولم يتلقى الوحي. هو محمد صلى الله عليه وسلم الزوج النبي الإنسان الذي أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات ووسعتهن دنياه الخاصة، وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية. الفصل بين شخصيته زوجا رجلا وشخصيته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا جد عسير، وليس الأمر كذلك في حياة نبي آخر من حملة الرسالات. ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر عبد الله ورسوله، ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر ولا جردته من وجدانهم ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة. فهو كما قال جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صدق الله العظيم. يسكن إلى زوجه ويشغل بالأبناء ويعاني مثل الذي يعانيه بنو آدم، مع حب وكره ورغبة وزهد وخوف وأمل، ويجري عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويتم وسكل ومرض وموت. ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا ولإعفائه مما ذاق من حر السكل في بنيه وفداحة المصاب في خديجة ومحنة الإفك في عائشة، ولجعل حياته نصرا متصلا لا يعرف الهزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من أتباعه، ولكن سبقت كلمة الله لرسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صدق الله العظيم. وإنه لغاية التكريم للبشرية أن ينتمي إليها النبي الرسول، ومن قبل كرمها الله تعالى فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبي البشر. إن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على نحو ما يفعل أي رجل من البشر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه في أخص الشؤون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوي صريح. فمثلا محنة الإفك لم يحسمها إلا نزول الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة. وزواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش ما كان ليتم لولا أن نزل به عتاب صريح من الله، الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه وأن يخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. فأي رجل كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وأي زوج جمع بيته هذا العدد من عاقلات كريمات اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن. قد نستطيع أن نتبين بعض ملامحه المميزة في الشاب الهاشمي الذي صاحب عميه أبا طالب وحمزة إلى دار السيدة خديجة بنت خويلد ليحتفل بزواجه منها في العام 15 قبل البعثة. كان وقتئذ بشرا غير رسول، كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت، أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي وعت مكة قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر أبيه، وهي قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم جد العرب العدنانية.
وأمه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف ابن زهرة أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعد، فتركت هذه التربية البدوية طابعها الخاص في شخصيته وأكسبته صحة الجسم والنفس وصلابة الخلق وفصاحة اللسان، كما أكسبته حياته اليتيمة القادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسؤولية. وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وزودته بعض خبرة بالدنيا والناس، فكان في إبان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور، تلمح في شخصيته آثار البادية وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم. وهكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدقه وأمانته وعفته، فما هدى هذا كله سبيلا إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها شابا وسيما معرب الملامح أزهر اللون، وتشع عيناه الدعواجان الواسعتان جاذبية وسحر تحت أهداب طوال حوالك، وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم أو ابتسم. ولم تكن السيدة خديجة وقتئذ بالفتاة الغريرة، بل كانت السيدة الناضقة الحازمة التي عرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش، وعاملت رجالا آخرين كانوا يخرجون في مالها إلى الشام، وإن في إعجاب مثلها بمحمد وحرصها على الزواج منه لدليل على أنها وجدت في شخصيته الأسيرة النبيلة ما لم تجده في أي رجل آخر ممن تزاحموا على بابها يطلبون يدها. ولكن لا ننسى أن نقرر هنا أنها لم ترى فيه يومئذ سوى الرجل المثالي للنبي المنتظر. ونبدأ إن شاء الله في بيت الزوجية مع السيدة خديجة، حيث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لم يعرف الضرائر إذ انفردت به السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها ولم تشاركها فيه حتى توفيت امرأة أخرى. ونعود ونتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي أينع صباه واكتمل شبابه في بيئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا، لكنه كان يجد طعم الحياة في مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى بعيدة، وما فتئت تلك الذكرى تعاوده وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ كان فيما بين السادسة والسابعة من عمره، وما يزال يتذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين مكة ويثرب أمام أمه آمنة، والحياة تتسرب من جسدها رويدا ثم تنطفئ إلى الأبد. ما أكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمه وأمه زمنا ثم أوحش من بعدها وخلع، وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأولى إلى يثرب وحيدا محزونا مضاعف اليتم، يتبع جاريته بركة وهي تسعى به إلى بيت جده الشيخ عبد المطلب. لقد حاول الجد الرحيم أن يزود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة التي تروع صباه، وجاهد عامين كاملين ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامي في قلب حفيده الصغير العزيز، لكن الموت الذي ألم بآل الصبي فانتزع أباه ثم أمه عاد من جديد بحي بني هاشم وتلبس برها يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب وينذره بالرحيل. ووقف اليتيم الهاشمي مرة ثانية يرقب الحياة وهي تنطفئ في من كان له أبا بعد أبيه، وأصغى في حسن زاهل إلى صوت الشيخ المحتضر وهو يدني إليه ولده أبا طالب فيوصيه بمحمد ابن أخيه عبد الله ثم يمضي. وانتقل الصبي من بعده إلى منزل جديد وألف لدى عمه أبا طالب أبا ثالثا، لكنه ظل يفتقد الأم، وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين ينزع نحو مرقدها الأخير في الأبواء، وتتكاثف الظلمة من حوله فيجمع نفسه في جهد ويأخذ طريقه إلى منزل عمه، وفي نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك، فقد آن له أن يغادر هذا المنزل الذي أواه 17 عاما وحسب العم ما يحمل من أعباء بنيه الكسار. ولكن إلى أين؟ إلى الشام مؤقتا كما أراد له عمه في صباح يومه ذاك،
فلقد حدثه في مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير، وقال له عمه أبي طالب فيما قال: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا ولحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مال ولا تجارة، وهذا عير قومك. قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهود. قال محمد: ما أحببت يا عم، إذن فليرحل تاركا تدبير المستقبل للغد المطوي في ضمير الغيب. وبدأت القافلة تسير نحو أم القرى عائدة من رحلة الصيف إلى الشام، والمسافرون قد استغرقتهم نشوة حالمة منذ أن بلغوا مقربة من مكة، واشرأبت أعناقهم إلى معالمها التي لاحت لهم من بعيد، لكنه وحده من بين هؤلاء جميعا انطوى على نفسه يكابد أشجانه التي هاجها مرور القافلة قريبا من الأبواء في طريق عودتها إلى مكة. وعبسا حاول تابعه المرافق أن يغريه بالتطلع إلى أم القرى، أو يشغله بالحديث عما ينتظره هناك من تقدير السيدة السرية الكريمة التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام، ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله. وقال ميسرة: أسرع أنا إلى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. فتركه محمد يمضي وفرغ لتأملاته. ثم على ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين، وكانت خديجة الطاهرة هناك في دارها ترقب الطريق من علية لها في لهفة مشوبة بشيء من القلق، وإلى جانبها غلامها ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع محمد صلى الله عليه وسلم. وحين ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الفريدة وملامحه النبيلة، عجلت إليه تستقبله لدى الباب مرحبة مهنئة بسلامة العودة في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانة، ورفع إليها وجهه شاكرا وقد غض من بصره، ومضى يقص عليها أنباء رحلته وربح تجارته وما جاء به من طيبات الشام. وأنصتت إليه معجبة حتى إذا ودعها ومضى ظلت واقفة حيث هي تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق. واتجه هو إلى دار عمه أبي طالب وهو يحس شيئا من الرضا والارتياح أن عاد إليه من رحلته موفقا سالما لم يمسسه أذى من يهود. وصفي حساب القافلة أو كاد، وانقطع ما بين التجار والأجراء إلى حين، اللهم إلا ما كان بين السيدة خديجة ومحمد الصادق الأمين. لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال وتزوجت مرتين بإثنين من سادات العرب وأشرافهم، واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان، فما رأت في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال، واستغرقت في تفكيرها تستعيد صوته الفريد المميز وهو يحدثها عن رحلته ويطالعها مرآة وهو مقبل عليها ملء المهابة والجلال. وفجأة ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الهاشمي، فهزها شعور مباغت خفق له قلبها، فحدثت نفسها: فيما الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد. وانتفضت لا تدري كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة بعد أن نفضت يديها من الرجال أو خرجت في حساب بيئتها من حياة الرجال. كيف تلقى به قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسرات مكة؟ لقد فكرت في قومها دون أن تعرف رأي محمد فيها. أتراه يستجيب لعاطفة أرملة في الأربعين من عمرها، وهو الذي انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم الناضرات؟ وفي غمرة حيرتها واضطرابها زارتها صديقتها نفيسة بنت منية، فلم يغيب عنها الذي تجد صاحبتها، فما زالت بها حتى كشفت لها عن سرها المطوي. وهونت نفيسة الأمر عليها، فما في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا، وهي بعد ذات غنى وجمال، كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه. ثم تركتها وقد اعتزمت أمرا.
جاءت محمدا فسألته فيما عزفيه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه بالحرمان، هلا سكن إلى زوج تحن عليه وتؤنسه وتزيل وحشته؟ فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ أن تركته أمه صبيا في السادسة من عمره، وتكلف الابتسام ليرد على محدثته بقوله: ما بيدي ما أتزوج به، قالت على الفور. فإذا دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ فما مس سؤالها أذنيه حتى أدرك من تعني، تلك خديجة ورب الكعبة، ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا وكفاءة. ألا لو دعته لأجاب، ولكن هل تدعوه؟ ثم لم تك إلا فترة قصيرة حتى تلقى دعوة خديجة، فسارع إليها ملبيا وفي صحبته عماه أبو طالب وحمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهناك في بيتها الفوقمها ينتظرون وكل شيء مهيأ لزواج عاجب. وتكلم أبو طالب: أما بعد فإن محمد ممن لا يوازن به فتى من قريش، إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك. فأثنى عليه عمها عمرو بن أسد بن عبد العزة، وأنكحها منه على صداق قدره 20 بكرة. ولما انتهى العقد نحرت الذبائح ودقت الدفوف، وفتحت دار خديجة للأهل والأصدقاء، فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولديها الذي أرضعته، ثم تعود في الغداء ومعها 40 رأسا من الغنم، هبة من العروس الكريمة لتلك التي أرضعت محمدا زوجها الحبيب. وتندد عينا محمد وهو يفتقد أمه آمنة، فإذا يد لطيفة رقيقة تأس الجرح القديم في حنان غامر، وإذا به يجد في خديجة عوضا جميلا عما قساه من طويل حرمان. ولم يعني مكة من أمر الزوجين السعيدين سوى أن زواجا ربط بين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي وخديجة بنت خويلد بنت أسد القرشية الأسدية الطاهرة. هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة، ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق سيظل حديث التاريخ. واستغرق في هناءتهما 15 عاما ناعمين بالألفة والاستقرار، وقد أتم الله عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وأرخى الزمن لهما في حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات عدد ارتوى محمد خلالها من نبع الحنان، معوضا بذلك حرمان ماضي يتيم، ومتزودا لغد مقبل حافل بالكفاح المضني والشواغل الجسام. وقد ذاق في تلك الفترة لوعة السكل في الولدين العزيزين، فكان للزوجين في وئامهما وتصبرهما ما أعنهما على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى من شربها أحد، وما كان ولداهما إلا وديعة ولا بد يوما أن تسترد الودائع. وكان للبيت المحمدي مع ذلك أفراحة، زفت كبرى بناته زينب إلى ابن خالتها هالة ابن العاص بن الربيع القرشي، وتزوجت أختها رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابن العم عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هشام. كانت هذه هي المرحلة الأولى في حياة النبي مع زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة نستكمل معكم بداية الحادث الخطير في حياة هذه الأسرة الوادعة، وفي حياة قريش والعرب، وليس في حياة قريش والعرب فقط بل في حياة الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مكانه وأيدت سلطانه وجعلت الفصيحة العربية لسانه فقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر وسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

Hi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مسعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الحمد لله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم به النعمة على العالمين، فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله القائل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين، الرسول النبي الصادق الأمين، الذي ختم ربنا به النبيين والمرسلين، فقال جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ذلك الرسول الأعظم والنبي الأكرم والمعلم الأكبر الذي أمرنا ربنا بطاعته وحذرنا من مخالفته، فقال عز من قائل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وحذرنا من مخالفته بتحذير يخلع القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، فقال جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه البررة المتقين الذين تمسكوا بالوحيين وتنزهوا عما ليس بدين، وعلى أبي بكر أول تابع له على الدين، وعلى عمر الفاروق القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتي ونعم القرين، وعلى علي كنز العلوم الثمين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فأحبتي في الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا نجاة لنا مما نحن فيه إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. لا نجاة لنا مما نحن فيه إلا بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة وبنبذ البدع ومحاربتها وبإظهار السنن ومناصرتها. وقد ورد في كتاب ربنا آيات كثيرات تحذرنا من البدعة والمبتدعين، وتخبرنا عن شؤم البدعة وعن أثرها السيء على المبتدع في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل جلاله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا. إن تركوا السنة وانغمسوا في البدعة، إذا قلت لقائلهم: قال رسول الله، فصدف عن قول النبي وقال قال فلان وفلان، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي السنة عشرات الأحاديث كلها يحذر من البدعة ويخبر عن شؤم البدعة ويأمر بالتمسك بالسنة، أشهرها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهنا فائدة أحب أن ألفت الأنظار إليها، هذه الفائدة نتجت من اختلاف اللفظين: من أحدث، من عمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث من عمل. ما هي الفائدة؟ الفائدة أن هذا التهديد وهذه العقوبة تشمل من ابتدع البدعة أولا، من أحدث، ومن تابعه عليها وقلده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتهديد لمن اخترع البدعة ولمن قلد وتاب. وروى الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح ولم يخرجا عن أبي وائل رضي الله عنه ورحمه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، يعني مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوط، ثم قال: هذا صراطي المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وروى مسلم والنسائي وغيرهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. وروى أبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى الترمذي والحاكم وصححه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم، انتبه، ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب. يا الله، هؤلاء هم أشقى الناس، ستة كل نبي لعنهم، دعا عليهم بعدم الرحمة، يعني قال: يا رب ما ترحمهم. ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت فيعز بذلك من أذل الله ويذل بذلك من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والتارك لسنتي. هذا المبتدع الضال الذي لم يسعه ما وسع رسول الله، الذي لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله، الذي لم يعجبه ما كان في عهد نبينا دين، فصار يبتكر ويخترع أشياء لا أمر بها رسول الله، ولا قالها رسول الله، ولا فعلها، ولا أقرها. سبحان الله العظيم. معلوم أن النبي لم يمت حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة، لماذا لا يسعك ما وسع النبي ووسع الصحابة؟ أنا أريد من ربي أن يتقبل الصلاة، كيف أصلي؟ كما صلى رسول الله، وأتابعه حذو الكذة بالكذة، أتابعه خطوة بخطوة،
أنا أريد من ربي أن يقبل حجي، كيف أحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي تبرأ من المبتدعين فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. أيها المبتدع، النبي مش عايزك، النبي بريء منك، أنت ما تلزمهوش. من رغب عن سنتي فليس مني. وأخرج ابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم والحديث صحيح. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يا إخوان، النبي ما ترك في حياتنا شيئا إلا ووضع عليه بصمة. علمنا كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، كيف نخلع، حتى أن اليهود كانوا يحسدوننا ويحقدون عليه. روى مسلم في صحيحه أن يهوديا قال: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قول إيه النبي بتاعكم ده؟ ما سبش حاجة أبدا إلا وبين فيها حكم ربنا، علمكم كل حاجة. أيوة، طب ما نتابع بقى، هنألف ليه؟ وأخرج ابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم، وقال العلامة الألباني سنده صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيلي أموركم من بعد رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله. قالها ثلاثة. الأحاديث كثيرة، هذا الذي ذكرته خطر من محيط. كذا كان ينكر الصحابة والتابعون على المبتدعين بأشد الإنكار. أخرج الترمذي والمزي في تهذيب الكمال والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تخطب الجمعة في إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل: وليصلي على رسول الله. هي الصلاة على النبي وحشة؟ وحشة إزاي؟ ده ربنا أمر بها في القرآن، ده ربنا بيصلي على النبي، ده الملائكة بتصلي على النبي، ده ربنا أمرنا أن نصلي على النبي. أنا أزعم أن ما فيش ثانية بتعدي إلا ويصلى فيها على النبي. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى على النبي رائع، ألف فيها كتب، لكن مكانها هنا غلط. ليه؟ النبي ما علمناش كده. النبي علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله بس. هسأل سؤال: أفضل ما جاء به كل الرسل هو إيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله. أفضل ما قاله النبي محمد وقاله النبيون من قبله هو لا إله إلا الله. سؤال: لو وقفت أصلي بالناس فقلت استووا يرحمكم الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، ما حكم الصلاة؟ باطلة. ليه؟ هي لا إله إلا الله وحشة؟ إزاي؟ احنا عايشين عشانها وعايشين بيها، لكن مكانها هنا غلط، عشان النبي ما علمناش كده. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، وإن الأول لم يترك للآخر مقال. قال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. رواه الحاكم موقوفا، وقال إسناده صحيح، وقال الألباني صحيح. صح، واحد بيأتي بالفرائض بس، يصلي خمس صلوات فقط، يصوم رمضان فقط، ما حجش عشان ما عندوش فلوس، ما بيزكيش لأنه مش من أصحاب الأموال، بيأتي بالفرائض فقط بس بيصيب فيها السنة، أحسن من واحد ما قطع نفسه بعبادات بدعية، والله ما هتنفعه.
والله ما هتنفعه. عمال واقف في مولد ويفقر، الله حي الله حي، حركات متعبة، ساعتين عمال يتطوع ويقع ويريل ويسورة، ويقولك أخذتني جذبة من جذبات الحق، يعني صواميل مخه فكت، خدته جذبة. بيتعبوا والله بيتعبوا، بس العمل ده باطل. شوف الكلام الجميل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقال رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. رواه الدارمي في سننه، وروى أبو داود في سننه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال اسمع، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أوائل الخطب التي خطبها قال إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، إن الله اصطفى محمدا وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني. رواه الدارمي في سننه، وكان يقول إني أخاف إن تركت شيئا كان يفعل أن أزيغ، يعني أن أهلك وأضل. اسمع بقى الكلمتين دول اللي يرعبوا. روى البخاري في صحيحه أن أبا الدرداء صاحب النبي حكيم هذه الأمة قال رضي الله عنه، كلمة مرعبة والله، قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. يا رب استرنا. أبو الدرداء بيقول للتابعين اللي هم في القرون الفاضلة، إيه البدع اللي اخترعتوها دي؟ ده النبي لو خرج من قبره الآن ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ أمال لو النبي خرج اليمون دول كان قال إيه؟ فقال عيسى رحمه الله هو من رواة هذا الأثر، فكيف لو أدرك الأوزاعي زماننا؟ وأنا بدوري أقول فكيف أدرك عيسى

وهذا ابن عمر رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه يقول كل بدعة ضلال وإن رآها الناس حسن. مفيش حاجة اسمها بدعة حسن، مفيش حاجة اسمها بدعة حسن. ابن عمر بيقول كل بدعة ضلال وإن رآها الناس حسن، رواه الدارمي. وأتى رجل إلى ابن عباس فقال أوصني. ترجمان الأمة، صاحب النبي ابن عمه يوصي. قال أوصني يا ابن عباس، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وروى الدارمي أن ابن مسعود جاءه أبو موسى الأشعري فقال رأيت جماعة من الناس بين أيديهم حصى في المسجد يسبحون ويحمدون ويكبرون، بصوت جماعي يعني وتكبير وذكر جماعي وبحصى. فانطلق إليهم ابن مسعود وقال لقد جئتم ببدعة ظلمة، أوفقتم محمدا وأصحابه علم. أي حد بيأمر الأم بأمر يزعم أنه من الدين ولم يقيم عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة، هقول ما قاله ابن مسعود لقد جئت ببدعة ظلم أوفقت محمدا وأصحابه علم. عندي نقولات كثيرة. التابعون، أخرج البيهقي في السنن الكبرى والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وعبد الرزاق والدارمي وابن نصر في السنة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله سيد من سادات التابعين زوج ابنة أبي هريرة رحمه الله، رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، يكثر يعني يطيل هنا، فنهى قالوا اللي بتعمله ده النبي علمنا بعد الفجر نصلي ركعتين سنة، عمال تصلي لي 20 ركعة بتألف إيه اللي بتعمله ده؟ فقال يا أبا محمد أو يعذبني ربي على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اللي يبتدع معذب، اللي يخالف سنة النبي عمله باطل معذب. وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل وابن بطة في الإبانة، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة أبيار علي، من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر، أحرم كده من الروضة الشريفة وأحرم. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر مالك. اسمع أقوال الأئمة، يقول رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل لا يحتاج إلى فذلكة من أحد ولا إلى فلسفة من أحد ولا إلى منطقة من أحد ولا إلى تحسين من عقل أحد. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم قال مالك جملة من أروع ما يقول، قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. اللي ما كانش دين في عهد النبي وأصحابه النهاردة ما بقاش دين. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. وقال رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة الشافعي، يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي لم يكن له أن يدعها لقول أحد. انظر مناقب الشافعي للبيهقي وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزي. الشافعي بيقول لما أقول لك قال رسول الله تقول لي علان ولا ترتان، لا يحل لك. لما تأمرني بعبادة ولا تأتي عليها بدليل أقول لك لا يحل لك. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتهر عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقول

قل الشافعي قال وجنبه الصواب في مسألة، قل لي خلاص يلزمك قوله. كان هو بيقول لك لو كلامي خالف كلام النبي، لو استدلت بحديث تبين لكم انه ضعيف اضربوا بكلامي عرض الحيط. وكان يقول رحمه الله من استحسن فقد شرع، وده الافصح، من استحسن فقد شرع، والبعض يضبطها فقد شرع. احمد بن حنبل يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره. وكان يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الأوزاعية، ده مالك ويقول ده أحمد. ويقول رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. أبو حنيفة دول الأئمة يقول رحمه الله عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة، ذكره ابن قدامة في ذم التأويل. وكان يقول رحمه الله أبو حنيفة بيقول إيه، إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله، وإذا قلت قولا وحديث النبي يخالفه فاتركوا قولي لقول رسول الله. فقال أحدهم له يا إمام وإذا كان قولك يخالف قول الصحابة، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. انت بتقول لي عايزين نعمل مولد النبي، انا بسألك هل النبي احتفل بالمولد؟ لا. هل امر ان نحتفل به؟ لا. طيب الصحابة كانوا يجي 150,000، هل في واحد بس، ارجوك قول لي واحد بس احتفل بالمولد؟ لا. هل حد من القرن الاول او الثاني او الثالث احتفل بالمولد؟ لا. طب انت بتحتفل بالمولد ليه؟ قال فلان لا بأس به. أين دليله؟ يعني أنت فقت أصحاب النبي حبا للنبي محمد؟ أم استدركت على الدين نقص فأردت أن تتمه؟ قل. طب سؤال كمان، أنت عارف النبي اتولد إمتى؟ أهل العلم اختلفوا في تحديد ميلاد النبي على قولين، فريق قال ولد في رمضان وفريق قال ولد في ربيع الأول. طيب خدنا اللي قالوا ولد في ربيع الأول، الجمهور اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي في ربيع على 8 أقوال. ناخد بقول مين؟ طب هتحتفل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالصيام في اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وصامه وأمر الصحابة بالصيام. طب هل صامه الصحابة قبل أن يأمرهم رسول الله؟ وكان يوم معروف، معروف يوم هلاك فرعون، سيما عند العرب الذين يخالطون اليهود، ما صاموش إلا ما النبي قال، لم يصوموا إلا بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عارف من أول من احتفل بالمولد؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية أول من احتفل بمولد النبي الفاطميون. قال ابن كثير اخترع الفاطميون في القاهرة 6 موالد، المولد النبوي والعلوي والفاطمي والحسني والحسيني ومولد الخليفة الحاضر. ثم قال ابن كثير في البداية والنهاية في موضع آخر والفاطميون أنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة. عايزنا نقلد ناس نجساء ملأوا الدنيا بدع وضلال. تابع وقد لقد كفيت يا عبد الله. قال ابن عبد البر الواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالف. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم قال ابن عبد البر اسمع، قال ولا يخالف في هذا إلا جاهل من المقلدة لجهلهم بالقرآن والسنة، وهؤلاء وإن زعم أنهم يتابعون الأئمة فإنهم في الحقيقة يخالفون الأئمة ويتبعون غير سبيل الأئمة. ليه؟ أنا قرأت لك كلام الأئمة هو، إذا صح الحديث فهو مذهب، كل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب هذه الروضة، إلا صاحب هذه الروضة. إنما تقول لي فلان قال السبت، فلان قال المولد، فلان قال كذا، فلان قال كذا، لا هذا لك. قال ابن تيمية
في الفتاوى وفي غيرها إن الإمام يستدل له ولا يستدل به. الدليل يا عبد الله، الدليل إنما تأخذ رخصة من هنا ورخصة من هناك ورخصة من هنالك وزل من هنا وزل من هناك وخطأ من هنالك وتقدم ده للناس على إنه هو ده اليسر وهو ده الدين، ده مش دين، هذا دين مرقع، ده مش دين، ده مش دين، هذا دين مرقع يا عبد الله. وقد قال الإمام الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء ذهب دينه. وقال سليمان التيمي: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وأنا ممكن أجيب لك أقوال لأئمة أخليك تجن، أجيب لك أقوال لأئمة أباحوا إتيان النساء في الدبر، أقوال لبعضهم أباحوا البتع وبعض المسكرات، أقوال لبعضهم أباحوا للمرأة العاقلة البالغة الراشدة أن تزوج نفسها. ممكن أجيب لك عشرات الأقوال تخليك تجن. طب ماذا نصنع؟ الدليل، الدليل، العلم. قال الله، قال رسوله، قال التابعي الجليل حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها مثلها ثم لا يعيدها إلى يوم القيامة. عندي أقوال كثيرة كثيرة. الفضيل بن عياض قال: اسمع، من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه. اللي يقعد مع مبتدع حسبه منه بقى. من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكم. وأحب أن يكون بين وبين صاحب البدعة حصن من حديد. طيب سؤالين هجاوب عليهم في غاية الأهم. السؤال الأول: ما هي آثار البدعة السيئة على العبد في الدنيا والآخرة؟ اسمع يا كل من تبتدع في دين الله بما هددك الله ورسوله، اسمع عن العواقب الوخيمة والآثار الوبيلة التي تسقط على رأس المبتدعين. اسمع: أولا، المبتدع عمله مردود. اكتب ورايا: المبتدع عمله مردود، عمله باطل. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها المبتدع، أنت من الأخسرين أعمال، أنت من الذين قال ربنا فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنت من الذين قال ربنا فيهم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة. تعبوا قوي، على لك سبحة مترين في رقبته ويقعد يشتغل عليه، يقعد يفقر في المولد، يسافر إلى ضريح فلان وعلان وعلان وعلان ويتكبد المشقة، يبتدع ويتعب قوي، عاملة ناصبة. طب النتيجة إيه؟ تصلى نارا حامية. ليه يا رب؟ لأنه لم يتوفر في العمل شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص: أنا لا أتهم أحدا في نيتي، لأن المبتدع والله يقصد بالبدعة التقرب إلى الله. بس ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ لا، على فكرة جهنم مليانة ناس، جهنم مليانة ناس نيتهم صالحة. ليس بالنية الصالحة فقط يصلح العمل. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين، ركز، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. دي قضية الأمة، أنا أعلم الناس، أنا أنور الناس، أنا، وهم يحسبون. مش بالنية الصالحة فقط يصلح العمل، إخلاص ومتابعة. يبقى واحد، المصيبة الكبيرة على المبتدع أنا أبشره إن عملك باطل. اثنين، المبتدع لن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولن يحظى بشفاعته. الله أكبر، مش سعادتك لما جيت تأذن شبكتلي في الأذان
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وزودتها كده جهرا في الأذان، بقول لك بتعمل كده ليه؟ بحب النبي. ده عملك ده هيخلي النبي يتبرى منك وما يشفعش. اللي يحب النبي يتبع، اللي يحب النبي يقلده ما يقلده. اسمع، أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم على الحوض، حوض المورود. اللهم أوردنا حوض نبيك ومسكنا بسنته. أنا فرطكم على الحوض ليرفعن رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. ناس تقرب تقرب تقرب تقرب قوي على حوض النبي. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يملأ الكأس بالماء، يملأ الكوب بالماء، يملأ الكوز كما ورد في الحديث عدد إيزانه عدد نجوم السماء، يملأ الكوز بالماء وهيناوله. اشرب خد. لسه المبتدع هياخد شربة المية يلاقي ملك يجي يروح شايله وحتفه بعيد. اسمع الحديث تاني: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول: أي رب، أي ربي، أصحابي، أصحابي. فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا لمن بدل بعدي. يبقى أول مصيبة على دماغ المبتدع عمله باطل. اثنين: لن يرد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، لن يحظى بشفاعته. ثلاثة: عليه إثم بدعته وإثم من قلده فيها إلى يوم القيامة. إن لم يكن، يا الله، قال عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. اللي اخترع لنا المولد النبي النبوي ده، اللي اخترع لنا ان واحد يقعد في الجامع على الدكه ويقرا سوره الكهف جهرا في الميكروفون، اللي اخترع لنا اي بدعه، اللي اخترع لنا بدعه عيد الام، اللي اخترع لنا بدعه عيد الحب، اي بدعه اخترعها بياخذ ذنب ضلالته وكل اللي يقلده عمال يضاف اليه من ذنوبه ملايين السيئات، جبال السيئات. فكأن المبتدع ده لا سيما إذا كانت بدعة كبيرة ومشتهرة كأنه سيؤتى به في الآخرة وذنوبه فقدر الكرة الأرضية وربما أكثر لحد يوم القيامة، ملايين السيئات عمالة تروح. اللهم استرنا يا رب. وروى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أربعة: من شؤم البدعة أن التوبة محجوبة عن المبتدع ما دام يعاند ويصر على البدعة. أقول لك قال الله مش فيه. قال النبي أبدا. الإمام فلان يقول، علان يقول، كذا كذا، أبدا أبدا أبدا، عناد. طب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. حديث حسن حسنه الألباني في الصحيح، لا سيما رؤوس المبتدعة مش الجهل المقلدين بغباء. خمسة: صاحب البدعة ملعون، ربنا لعن والنبي لعنه والملائكة لعنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب، ذكر منهم والتارك لسنته. وقد مر بنا الحديث في أول الكلام. وأخرج الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها، اللي يبتدع في الحرم، من أحدث فيها أو آوى محدثا اعتسطر على مجرم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المبتدع ملعون، لا سيما إذا ظهر له الدليل. قد يعفى عن الجاهل المقلد بجهل، إنما أنت استنارت لك الحجة.
وتصر وتعاند. ستة، المبتدع حبيب إبليس. يا سلام على المبتدع، حبيب الشيطان حبيبه. قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ذلك لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وذلك لأن المبتدع قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، ولأن التوبة أولها العلم بأنه يفعل سيئا. واحد خمرجي، المبتدع أسوأ من الخمرجي. واحد حرام، المبتدع أسوأ من الحرام. بقولها اهو، واحد زان، رؤوس المبتدعة أشر عند الله من الزنا. عارف ليه؟ لأن الخمرجي عارف أنه غلطان، يقول لك ادعي ربنا يهديني. إنما المبتدع يرى أن ضلاله دين، هو ده الدين، هيتوب إزاي؟ ولذلك اسمع الجملة دي، أدهشت. قال سعيد بن جبير، اسمع: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. نقله ابن بطة في الإبانة الصغرى صفحة 132. سعيد بن جبير من سادات التابعين، من أعظم تلاميذ ابن عباس، عالم كبير، إمام عظيم، يقول لك: لو عرفت أن ابني مصاحب واد حرام شاطر، يعني حرام فاس، أحب إلي من أنه يصاحب عابد مبتدع. يبقى البدعة أشر من المعصية فعلا. سبعة، المبتدع لا يزداد بالبدعة إلا بعدا من الله. مش البدعة عرفها الشاطبي في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله؟ مش معظم المبتدعين سيما من الجهل المقلدين يظنون أنهم يتقربون بالبدعة إلى الله؟ والله العظيم لن تزدادوا من الله إلا بعدا. وفي الآخر النبي هيقول لكم: سحقا سحقا. اسمع، روى الشيخان في الصحيحين في حديث الخوارج الطويل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين، يبعدوا كما يمرق السهم من الرمي. ثمانية، المبتدع الداعي للبدعة، كلامي دقيق، المبتدع الداعي للبدعة لا تأخذوا عنه العلم، لا تستفتوه، اهجروه، شهادته باطلة. إلى الكذب علماء الأصول والفقهاء، اتفق العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين على أن المبتدع الداعي للبدعة شهادته مردودة، لا تقبل. قال النووي: وهذا هو القول الأمثل والأعدل الصحيح. يعني فرقوا بين الداعي للبدعة وبين المقلد. الداعي للبدعة يا طبط لا تقبل. تسعة، المبتدع يهدم دين النبي محمد وإن صلى عليه في كل يوم 1000 مرة. ده بيهد في الدين. ولذلك قال التابعي الجليل حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها. عشرة، البدعة سبب لهلاك المبتدع في الدنيا والآخرة. ألم يقل نبينا: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، إلا هالك. قال الصحابي الجليل ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال لمن رآهم يسبحون بصورة جماعية: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. 11، البدعة بريد الكفر، سيما البدعة المكفرة، لأن المبتدع نصب نفسه مشرعا ولله ندا، فكأنه استدرك على أحكم الحاكمين، أو ظن أنه على ملة أهدى من ملة النبي محمد، ثم هو يعاند الشرع ويشاق الرسول. 12، البدعة تقود للخلاف والفسوق والعصيان وشق عصا المسلمين. ألا ترى أن الخوارج وهم أول من ابتدع في زمان النبي قاتلوا الصحابة بعد وفرقوا صف الأمة. 13، البدعة تقود إلى النار وكل ضلالة في النار، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد.
مين بقى دي؟ ما أنا عليه وأصحاب اليوم 13 مصيبة تسقط على رؤوس المبتدع. السؤال الأخير، ما هي أسباب البدع؟ للبدع انتشرت كثرت، أسبابها إيه؟ واحد، الجهل بالسنة المطهرة وبعلم مصطلح الحديث بحيث لا يميزون بين الصحيح والضعيف أو السليم والسقيم، فتكثر الأحاديث الموهومة والضعيفة والمكذوبة والموضوعة كقول المبتدعين القائلين ببدعة وحدة الوجود، الحلاج ابن عربي، القائلون بوحدة الوجود قامت بدعتهم على بدعة دليلها باطل. هي ايه؟ يقول لك قال رسول الله، قال الله عز وجل: ما وسعتني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا الحديث لا أصل له. قال عنه علماء الحديث: هذا من وضع الزنادقة. والله العظيم قرأت الحديث ده في كتاب لواحد مشهور قوي توفاه الله، ربنا يتجاوز عنا وعنا. وكبدعة القائلين بالنور المحمدي، في الموالد تلاقي بطاقة كده يقول لك البطاقة المحمدية، ودي قلة أدب مع النبي. النبي مش محتاج بطاقة يعرف بها، البطاقة المحمدية، الاسم محمد، الميلاد مكة، مش عارف ايه، فصيلة الدم نور من الله. يا كذاب يا كذاب، جبت ده منين؟ يقول لك اهو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. قال اهل العلم: هذا حديث موضوع مصنوع. عارف يعني مصنوع؟ يعني مطلوب، متظبط، مقصود كده. وكبدعة خلق المخلوقات من اجل النبي محمد. يقول لك: لولاش النبي ما كانش ربنا خلق حاجه. جبتها منين دي يا مبتدع؟ يقول لك: قال رسول الله: لولاك لولاك. قال رسول الله، قال الله لي: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. أقول له: يا دجال، دجال ومجنون كمان، أين عقل؟ لولا الخلق ما بعث النبي، مش لولا النبي ما خلق الخلق، لولا الخلق ما بعث النبي. ألا ترى أن الله جل جلاله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لو ما فيش عالمين أن يبعث لي لا علم ولا عقل. ثانيا، من أسباب انتشار البدعة، اثنين، اتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويقولون في دين الله بالأهواء ويستحسنون أشياء اتباعا للهوى، وهذا من أشراط الساعة. وقد أخرج ابن المبارك في الزهد، والحديث صحيح صححه الألباني وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: الأصاغر هم أهل البدعة. إيه الخلاف ده؟ إيه الخلاف؟ كل يومين نكتب من أول السطر، كل يومين محتاجين نبين أشياء خلاص صارت أشهر من أن تذكر. إيه سبب هذا الخلاف؟ الجهل. الجهل، أن يتذبب واحد وهو حصر. قال علي كلمة عجيبة أوي، عجبتني أوي كلمة سيدنا علي، قال: إن العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم كلمتين وبس يا ابني، قال الله، قال رسوله، ما الخلاف ده سبب إيه؟ الجهل. وكان يقول: لو سكت من لا يعلم لرفع الخلاف. وكان يقول: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ثلاثة مهمة أوي بقى، من أسباب انتشار البدع التقليد الأعمى واعتقاد العصمة في العلماء وتقديس العلماء. فلان من الأئمة قال المولد جائز، فلان قال السبحة جائزة، فلان ده بيغلط ولا هو نبي ولا؟ معلوم أن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، لا يقدس العلماء إلا الشيعة، هم الذين يقولون بعصمة الأئمة ويعتقدون فيهم العلم المطلق وأنهم لا يخطئون أبدا. يا أخي، اللي بيقدس الأئمة هم الصوفية. يقول قائلهم: على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يقول أحدهم من الصوفية: إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل زنى، ولكن قل: عيني هي الزانية. يا ولد، العمد المعصوم هو النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. الصوفية أصحاب مبدأ اللي يعترض يضطرد، اوعى تتكلم اوعى. كذلك النصارى هم اللي بيعبدوا العلماء. نفرق ايه عن النصارى لما تقولي فلان قال وما تناقش وانت اوعى؟ طب فين الدليل؟ ما في هو كده. يبقى زي النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ده عظمه الاسلام ان ما فيش فيه كهنوت ولا رجال دين، واصغر مسلم واحد دبان يرد على اكبر عمامه بس بادب وبعد. ما عندناش كهنوت، وده اللي بيخلي ديننا حي لم يمت ولن يموت ما دام له علماء وحراس للحق والدين. وهذه مصيبة بعض إخواننا ممن يحسنون بعض البدع، يقولون إن الحق لا يتعد وعليه فلا ينكر أحد على أحد. وأنا أعجب من هذا القول. يا أخي الكريم، في حاجة اسمها فقه الخلاف، في خلاف اسمه اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع ليس فيه إنكار كاختلاف بعض القراءات، بس دي ثبت بدليل ودي بدليل ودي بدليل خلاص. انما اختلاف التضاد لا يمكن ان يقبل، لازم في قول حق وقول باطل. كيف يجتمع في شيء واحد حرام وحلال وحق وباطل وسنه وبدعه وجهنم والجنه؟ لازم في واحد صح وواحد غلط. قال تعالى: فماذا بعد الحق الا الضلال؟ الحق واحد لا يتعدى. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فأثبت النبي له إما أن يكون مخطئ أو مصيب. ثم إن العالم مهما بلغ شأنه يصيب ويخطئ، والعبرة عندنا بالدليل. قال شيخ الإسلام في رفع الملام: إن الإمام يستدل له ولا يستدل به. ثم هناك مسائل فيها 20 قول. أنا ممكن أجيب لك مسائل في الفقه فيها 8 أقوال وعشر أقوال وعشرين قول، تسمع كلام مين؟ تقول ده حلو وده حلو والطريق يسعني ويسعك، وده حلو وده حلو وده حلو وده حلو وده حلو، وأقول لك يا حلو أنت يا حلو، إيه ده حلو وده حلو وده حلو وده حلو؟ هيبقى عندنا 20 دين. الدليل، العصبية بالدليل، ولا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أنا أسأل: أفلا يمكن أن يخفى الدليل على الإمام مهما بلغ شأنه؟ ممكن أوي. هذا أبو بكر الصديق سئل في ميراث الجدة قال: لا أعلم لها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أبو بكر أعلم الأمة بعد النبي بلا خلاف. فقال المغيرة: يا خليفة رسول الله، إن النبي قضى بالسدس للجدة. قال: أمعك شاهد؟ قال: نعم، محمد بن مسلمة. فشهد محمد فقضى الصديق بالسدس للجدة. أبو بكر خفيت عليه مسألة. لما سألوه: إن الله يقول وفاكهة وأبا، ما هي الأبا؟ الأبا. قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ لا أدري. أبو بكر خفيت عليه مسألة. إيه المشكلة؟ عمر بن الخطاب ومعه مئات الصحابة خفي عليهم جميعا حديث الطاعون، واختلف حتى جاء ابن عوف وقال: عندي علم من رسول الله في هذا، وقرأ عليهم الحديث. مالك بن أنس واحد من المغرب سأله 40 سؤال أفتى في 6، وقال في 36 ما عرفش. مالك الإمام، مالك الإمام 36 مسألة ما عرفهاش. ممكن يخفى الدليل على أي عالم، إيه المشكلة يعني؟ ثم أفلا يمكن أن يكون الإمام قد بنى حكمه على حديث صح عنده وتبين ضعفه بعده؟ الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال هو مش العلامة بن دقيق العيد ألف كتابا جمع فيه مسائل قال لا تنسب إلى الشافعي لأنه بناها على أحاديث ظهر ضعفها بعده، وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. إيه المشكلة؟ ممكن إمام يغلط يخفى عليه الدليل، إيه المشكلة؟ الصحابة كانوا ينكرون على بعضهم. ابن عباس تقول لي بعض الطيبين يقول لك، تقول له مثلا قال فلان ابن حجر أنكر على الشافعي في كذا، يقول لك يا عم وفين ابن حجر من الشافعي؟ دي طبقة ودي طبقة، دي طبقة ودي طبقة. طب اسمع يا سيدي، ابن عباس لما علم أن عليا حرق السبائية قال: لو كنت في مكانه لما حرقتهم،
لأن النبي قال لا يعذب بالنار، لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. أين ابن عباس من علي؟ أنا بسأل بقى، فين علم ابن عباس من علم سيدنا علي؟ لا يذكر. مع ذلك أنكر على علي، وسيدنا علي ما زعل، بل قال إنه لغواص على الهنات. هذا ابن عباس أنكر على أبي بكر وعمر، فين ابن عباس من أبي بكر وعمر؟ فين علم ابن عباس من علم عمر؟ ده عمر أستاذ من أحد شيوخه. فين علمه من علم الصديق؟ ومع ذلك لما قال بعضهم لابن عباس إن أبا بكر كان لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، وإن عمر لا يرى التمتع بالعمرة إلى الحج، ماذا قال؟ قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون أبو بكر وعمر. أنا بقول لكل أحد، قول لي فلان العز بن عبد السلام أبو شامة، ولا قال رسول الله، يقول لي قال فلان وعلان. السؤال إيه تاني من أسباب؟ أنا عندي استدراك، عائشة لها استدراكات كثيرة على الصحابة. ابن عمرو، عبد الله بن عمرو، كان يرى أن المرأة الجنب عند الاغتسال لابد أن تنقض الضفائر، فعلمت عائشة بذلك فقالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن الضفائر، أفلا يأمرهن بحلق رؤوسهن؟ أنكرت عليه. المشكلة أن ننكر بعلم وبأدب. عبد الله بن عمر طفل صغير جلس بين فحول الصحابة، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وسعد وسعيد، فقال النبي إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها تشبه المؤمن، ولا صحابي عرف. خفيت على الصديق والفاروق وعثمان وزيد بن ثابت الفطاح. عارف من اللي عرفها؟ ابن عمر الطفل الصغير وقتها، هو بس. مسألة خفيت على مشايخ الصحابة، فقال إنها النخلة، قالها لأبيه بعد. ابن عباس لما سأله عمر عن سبب نزول سورة النصر وسأله فطاح للصحابة، قالوا بقول، وقال ابن عباس بقول مغاير، وكان قوله هو الصواب. خفي على أهل مشاورة عمر من مين؟ أكبر العلماء من الصحابة. خفيت عليهم مسألة سبب نزول سورة النصر وعلمها ابن عباس وهو صغير. بل إن الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به. المشكلة أن المتأخر يستدرك على المتقدم بعلم وبأدب. المشكلة أن الصغير يستدرك على الكبير بعلم وبأدب. المشكلة ابن قيم الجوزي خالف شيخه ابن تيمية في مسائل، فلما قال له بعضهم في هذا قال شأني وشأنه كالهدهد وسليمان. قال الهدهد لسليمان أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. المشكل أولم يستدرك سليمان على داود في قضيتين؟ قل لي ما ربنا قال وكلا آتينا حكما وعلم. بس قال قبلها ففهمها سليمان. لو ما كانش سليمان رأيه أصوب ما كانش فيه فايدة لقوله تعالى ففهمناها. أخيرا من أسباب انتشار البدعة سكوت العلماء. اسمع الكلام ده، كلام قوي جدا، ذكره صاحب طبقات الحنابل. قال المروزي قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدعة؟ قال فكلح وجهه، يعني أحمد بن حنبل كشر كده، وقال إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت بلى. قال فإذا تكلم كان له ولغيره أن يتكلم أفضل. يا مشايخنا مش مجامل، الحق أحق أن يتبع، لا تجامل أحد، بل هذا من الحرص على كل أحد. سكتنا عن البدعة هينشرها، لأن الناس إذا رأوا العالم يرى ويسمع عن البدعة ويسكت ظنوا أنها صحيحة، مع أن إقرار النبي بس هو اللي يصح العمل، مش إقرار أي حد غيره. ولذلك من خصائص النبي كما قال الإمام البلقيني من خصائص النبي أنه لا يمكن أن يسكت على جور، سكت بقى دين خلاص، سكوته دين. إنما أي حد غيره ممكن يسكت على جور، ممكن خايف، المكره. أنا بقول من أسباب انتشار البدعة سكوت العلماء. ذكر صاحب شرح أصول الاعتقاد قال قتادة رحمه الله إن الرجل
إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. لازم نحذر من البدع. قال العز بن عبد السلام سلطان العلماء، قال طوبى لمن تولى شيئا من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع وإحياء السنن. ذكرها في مساجلة علمية صفحة 10. لازم نموت البدع ونحيي السنة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول لأن يقطع من جسدي، لأن يقطع من جسدي بكل بدعة أميتها وبكل سنة أحييها بضعة من لحمي كان هذا أحب إلي. ابن عبد العزيز عمر بيقول يا ريت أحيي السنة وموت البدعة، ولو كان قصاد كل بدعة موتها وكل سنة أحييها يتقطع حتة من لحمي. وقال العز في نهاية المبتدئين يجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها. هنموت البدع وهننكرها سواء قبل أو عن. وقال أبو علي الدقاق، احفظ الكلمة دي بقى رائع، قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. العالم يشوف بدعة ويسكت عليها وينصح ويحذر إذا سكت ده شطار. العوام إذا رأوا سكوت العالم على أمر مخالف للشرع ظنوه شرعا. ومن هنا أحذر العلماء والدعاء والوعاظ، بزعل قوي أما لقى عالم أو داعية أو واعظ برنامجه التتر بتاعه في مزيكا. يعني انت بديت القصيدة ضلال، انت يا عم عامل زي واحد بيحمر لحمة طيبة بدهن خنزير. الله، انت عمال تقول لي علم ونور وهداية وقال الله قال الرسول قال الأئمة، والوعاء نجس. الوعاء نجس. انت عامل زي واحد بيتوضى في آنية النجس، جايب مية طاهرة جميلة بس الوعاء اللي فيه المية نجس، كده المية تنجس. أولم يبلغك قول أحد من الأئمة بأن المعازف حرام؟ الأئمة أربعة قالوا حرام، ده في إجماعات نقلت على أنها حرام. طيب ما أنا هصلح وأصح وأفعل، هذا حسن بس إمتى؟ والناس بزعل قوي قوي أما لاقي شيخ قاعد وحواليه 20 بنت حتى نصف أو حتى إيه؟ نصف بويات الكرة الأرضية في وشها، والشيخ عمال يتكلم ودي من عامله قصه كده ودي مش عارف ايه وبتاع الكاميرا تجيب كده زوم على وش البنت ودي بتعيط ودي بتنحنح ودي بتوحوح. ايه ده؟ انتوا ميعتوا الدين ليه كده؟ انتوا ميعتوا، ده مش دين، ده تمييع للدين. ودي ماشيه ولابسه بنطلون وعليه طرحه، البنطلون هيطق من عليه. يا عم الشيخ مش ده حرام برضه؟ هل هناك امام اباح للمراه ان تبرز هكذا بين الرجال؟ بالله عليك الحجاب اللي لابسينه عندك ده تحجب بربك، ده اللي امر بيه النبي محمد، ده اللي امر بيه ربنا. انتوا ميعتوا الدين، انتوا ميعتوا الدين. دين ايه اللي بتضربوكه والطبله والزماره دي؟ محزن جدا لما الاقي الشيخ قاعد ومعاه مذيعه بسيبه شعرها ولابسه وحاطه رجل على رجل. يا عم الشيخ عيب عيب ايه اللي مطلع عشان انصر الدعوه؟ عندك 600 قناه نظيفه. اللي مطلعينك دول ما عندهمش رجاله في القناه؟ قول له هات راجل يا ابني. ما عنديش، مش طالع. كفايه المسجد علي. هو في مكان يضاهى بالمسجد؟ هي الملائكه بتنزل الا في الجوامع؟ فضائيات ايه؟ المسجد هو الاساس. من الغباء ان ينسحب الداعيه من المسجد من اجل الفضائيه، ده حمق. اتق الله يا عبد الله. خمسه، من اسباب انتشار البدع المصارعه في هوى الناس طلبا للدنيا. الناس بتحب ايه؟ بتحب التيسير. طب ما هو الدين هو اليسر يا ابني، ما هو اللي النبي قاله هو ده اليسر، اللي النبي امر بيه هو ده اليسر. لا لا، الناس مش عاجبها الحجاب اللي هو واسع قوي كده وبيجر في الارض وحجاب وخمار ونقاب. هي بس تلبس بنطلون جينز وعليه كده بلوزه حلوه شيك وبندانه حمراء وطرحه بيضه وحجاب على دين السلام شوبينج سنتر. مش عايزين نعقد الناس.
خطوة على الطريق غلط. الأسوة لا تكون إلا في الخير، لا أسوة في الشر. ده بعض الدعاء الطيبين قال إنه بيصليش يبدأ بصلاة الفجر والعصر. يا سلام، يبدأ بالفجر والعصر، افرض افرض افرض فطس قبل ما يصلي الخمس صلوات، يقول لربنا إيه؟ هي دي دعوة؟ أنت بتسارع في هوا الناس ليه؟ عشان يجتمعوا حواليك؟ عشان تشتهر؟ عشان تكسب فلوس كتير؟ ليه؟ يا ابني ربنا بيقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا هعرض دين ربنا زي ما النبي محمد جاء به. عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يضرب دماغه في ادخن عمود. قال ابن القيم، ودي كلمه حلوه قوي سمعتها من شيخي الشيخ محمد حسان، كلمه جميله، قال ايه لاهل الرياء لمن يسارعون في هوى الناس؟ قال اعلم ان قلب من راى أيته بيد من عصيته. أو الثاني، اعلم أن قلب من رأيته بيد من عصيته. اوعى ترضي الناس وتسخط ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى رأى من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به على رؤوس الخلق. يعني ربنا يفضحه دنيا وآخرة. ستة، من أسباب انتشار البدع الجهل بلغة العرب، مثل الفهم السقيم لقول النبي وكل بدعة ضلالة. يقول لك لا، كل دي للاستغراق مش للعموم، مع ان كل من الفاظ العموم، وبعدها كلمة بدعة جاءت نكرة، والتنكير يفيد العموم والشمول، يعني هذا عموم مطلق. يقول لك لا لا، ما هو ربنا قال عن الريح التي اهلكت قوم هود تدمر كل شيء بامر ربها، وقد ثبت انها ما دمرتش كل حاجة. يبقى كل مش للعموم. أقول لك أنا يا أخي الفاضل، كل هنا للعموم، لكن معنى الآية أن الريح دمرت كل شيء أمرها الله بتدميره. أنت بس مش فاهم عربي. وكفهمهم السقيم لحديث النبي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يوم المؤذن بعد الأذان يشبك في الأذان، بعد الكلمة رقم 15 في الأذان يشبك فيها بصوت جهري الصلاة على النبي، مع أن الكلام لأي حد بيفهم عربي فاهم ان المؤذن لا يدخل فيه. نقول اذا سمعتم المؤذن، فالمؤذن ماله؟ اذا سمعتم المؤذن، المؤذن ماله؟ ده كلام لنا احنا مش للمؤذن. سبعه، من اسباب انتشار البدع متابعه الهوى، وهذا اصل الزيغ والضلال في كل شيء. قال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثمانيه، التحسين بالعقل. بس انا شايف، اصل انا الشافعي يقول من حسن فقد شرع، انت بتشوفش، قل قال الله قال الرسول، هو ده العلم. تسعة، تأييد كثير من الحكام قديما وحديثا للبدعة والمبتدعين. كما شاهد الناس هذا منذ القدم مع الصوفية من أجل كسب ود الناس. 11، سوء الاستدلال. ودي النهاية، من أسباب انتشار البدعة سوء الاستدلال. معظم البدعة الإضافية سببها سوء الاستدلال، وقد علمنا مشايخنا أن صحة الدليل لا تدل على صحة الاستدلال، ومنه قول ربنا حاكيا عن الذي كان لأهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يوم الجماعة القبوريون يقول لك هذه الآية دليل على بناء المساجد على المقابر من القرآن، هو يعني مش فاهم تفسير الآية. الذين غلبوا على أمرهم هم السلاطين، ولو كان الذين غلبوا على أمرهم هم علماء هذا الزمان، أولم نتعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي عندنا ناسخ ينسخه؟ وقد نسخ هذا بعشرات الأدلة. البدعة شر، البدعة وبال، البدعة مصيبة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يمسكنا بسنة نبينا وبما كان عليه أصحاب نبينا، وأن يردنا حوضه، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة لا يظمأ بعد لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يبعدنا عن البدع، وأن يهدي جميع الدعاء الشيوخ والوعاظ لما يحبه ويرضاه، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولان. نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات أخطاء يجب أن تصحح للشيخ مصعد أنور عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: من روائع المصحف المجود.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 2 سبتمبر أيلول لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من ربيع الثاني لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم. إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا، من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة، رمل، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة، نابلس، عين شلبي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها. جنوب شرق نابلس، فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف ورعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين. رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية، ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي باي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي، ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حاملة طائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني، وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، جواز السفر الأسترالي ليس مجرد وثيقة للسفر، بل جواز يفتح لحامله أبواب نحو 182 وجهة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول وفق مؤشرات جوازات السفر لعام 2026. لكن ماذا تعني هذه الأرقام عمليا؟ وما الدول التي يمكن للأستراليين دخولها من دون تأشيرة؟ هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر. يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، وصل عبد الله إلى أستراليا عام 2016 وعمل في عدد من المجالات قبل أن يحصل على فرصة للعمل في قطاع التعدين. يقول عبد الله أن أصدقاء له في أستراليا شجعوه على خوض التجربة وأخبروه بأن العمل في المناجم يمكن أن يكون فرصة جيدة، لكنه كان يدرك في الوقت نفسه أن العمل يعني الابتعاد عن البيت والأصدقاء والحياة المعتادة. فكيف تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات ولماذا؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة، رام الله، على مدى 3 أسابيع ومع حلول الأعياد اليهودية، هيمنة الطقوس التلمودية والصلوات التوراتية على المشهد في المسجد الأقصى المبارك، وفي المقابل غيب عنه قصرا 100 الفلسطينيين بقرارات إبعاد صهيونية. لم يعد انتهاك قدسية أولى القبلتين للمسلمين يقتصر على 100 المقتحمين من المستوطنين أو مسارات محدودة فرضها الاحتلال من طرف واحد منذ عام 2003، بل تجاوز الأمر ذلك إلى مشاركة أكثر من 10,000 مقتحم خلال 3 أسابيع في الاقتحامات والتوقف في عدة محطات وأداء طقوسهم وكأنهم في كنيس يهودي. فلسطين المحتلة، نابلس، من الشرق حاجز عسكري، ومن الغرب جدار فاصل، ومن الشمال والجنوب بؤر ومستوطنات يقطنها متطرفون يكدرون عيش الأهالي وينغصون حياتهم باعتداءاتهم اليومية. هكذا أضحى حال قرية عين شبلي الفلسطينية في الأغوار الوسطى. ومن قرية وديعة مسالمة تشتهر بجمال طبيعتها وينابيع مياهها، تحولت عين شبلي بفعل إجراءات الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته إلى منطقة أشبه بالسكن العسكرية يسكنها الخوف ويضيق فضاؤها الواسع بقمع الجنود وغطرسة المستوطنين. جنوب شرق نابلس. في سهل بلدة أودلا جنوب شرقي نابلس لم يبدأ موسم الزيتون بمشهد العائلات حول الأشجار، بل بمنع مزارعين من الوصول إلى ثمارهم، فقد هاجم مستوطنون المزارعين خلال قطاف الزيتون ومنعوهم من إكمال عملهم بحسب ما نقلته وكالة وفا، بينما يوثق فيديو نشرته الجزيرة فلسطين المشهد من الأرض. ولا تبدو الواقع معزولة عن سياق أوسع يواجه فيه المزارعون الفلسطينيون صعوبة متزايدة في الوصول إلى أراضيهم. فمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في أحدث تقاريره إن عنف المستوطنين وعمليات القوات الصهيونية وقيود الحركة ما زالت من أبرز العوامل التي تدفع الاحتياجات الإنسانية في الضفة الغربية. رحلة فلاي دبي 29 ثانية، هذا كل ما يلزم لانتظار إشارة مرور أو لأخذ رشفة من فنجان قهوة، وهو أيضا الزمن الذي فقدت فيه رحلة فلاي باي FZ 1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب صباح الأربعاء 30 من سبتمبر أيلول أكثر من 14 ألف قدم من ارتفاعية، وهي مسافة تعادل 5 أبراج خليفة مرصوفة فوق بعضها بعضا. وتظهر بيانات التتبع الملاحي التي نشرتها منصة فلايت رادار 24 المتخصصة أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 34 ألف قدم، أي أعلى من قمة جبل إيفرست بنحو 1500 متر، حين بدأت في الانتحدار لتفقد 14125 قدما من ارتفاع 30875 قدما قبل أن تعود إلى الصعود وتهبط اضطراريا في مطار تبوك شمال غرب السعودية، في حادثة قالت الروايات الرسمية إنها بدأت داخل قمرة القيادة. سوريا. في مقاربة تحليلية لانفجار خط أنابيب للغاز بريف دمشق الشرق مساء الأربعاء وقبله بيومين واقع مماثلة في خط للغاز بين منطقتي الشولة ودير الزور، يرى خبراء أمنيون وسياسيون أن هذه الحوادث لا يمكن التعامل معها باعتبارها متفرقة أو عادية، بل تمثل استهدافا ممنهجا ومباشرا للبنية التحتية الحيوية وعجلة التنمية والاقتصاد الوطني. وينطلق الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية عصمة العبسي في حديثه مع سوريا الآن من أن اعتبار هذه التطورات وقائع متفرقة هو نظرة قاصرة، لافتا إلى أن ما يجري هو استهداف خطوط إنتاج الطاقة وبالتحديد خطوط الغاز لما لها من دور في التأثير على خطوط توليد الكهرباء. الجزائر. صادر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات بما يوسع نطاق عقوبة الإعدام ليشمل جرائم إضرام الحرائق واختطاف الأطفال، وبعد عرض القانون للتصويت برفع الأيدي قالت رئيسة المجلس خليدة بوفتش: أعتبر أن المجلس قد صوت على قانون العقوبات بكامله. سوريا دمشق. لم تقتصر تداعيات عملية إسقاط نظام الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد أواخر عام 2024 على الوضع السياسي السوري الداخلي فحسب، بل حملت معها أيضا إعادة تموضع إقليمية ودولية كاملة للبلاد، فوضعت حد للتقارب الكبير بين إيران وسوريا الذي بدأ منذ نجاح ثورة الخميس عام 1979. ودخلت العلاقات السورية الإيرانية بعد سقوط الأسد مرحلة قطيعة كاملة، كما لم تظهر الحكومة السورية الجديدة مرونة تجاه طهران كما فعلت مع روسيا التي دعمت هي الأخرى نظام الأسد. العراق. يمثل الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق محطة مفصلية في تاريخ البلاد بعد 12 عاما من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وانتهى بحضور سياسي وعسكري عراقي ودولي في مقر قيادة العمليات المشتركة بالمنطقة الخضراء في بغداد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة. قال مسؤول أمريكي للجزيرة أمس إن تعزيزات عسكرية تشمل حامل الطائرات وقوات إنزال البحري ووحدات من المارينز تتجه إلى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، كما أن مجموعة الإنزال البحري مايكون آيلاند غادرت سان دييغو الاثنين الماضي في طريقها إلى المنطقة وفق المسؤول الأمريكي. وأوضح أن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز يتحركون إلى الجهة نفسها على متن مجموعة الإنزال. روسيا: عادت موسكو إلى التلويح باستخدام السلاح النووي ضد بريطانيا وحلف شمال الأطلسي الناتو في تصعيد يرى كير جايلرز المعلق المتخصص في الشؤون الروسية ومؤلف كتاب من سيدافع عن أوروبا، أنه يكشف قدرا من الضعف الروسي بقدر ما يعكس رغبة في الردع والتهديد. ووجهت السفارة الروسية في لندن الثلاثاء الماضي عبر منصتي تيليجرام وإكس تحذيرا من أن أي عمل عسكري بريطاني أو أطلسي ضد الأراضي الروسية سيقابل باستخدام كل الوسائل المتاحة لموسكو بما فيها الأسلحة النووية. روسيا: تناول الكاتب الروسي ديمتري شيفتشينكو الضربات الروسية على مراكز البيانات في أوكرانيا، ورأى أن فصل المواطنين والمنظمات عن قواعد البيانات الإلكترونية هناك قد يؤدي إلى انهيار الحكم. ويوضح الكاتب في مقال على موقع صندوق الثقافة الاستراتيجية أن روسيا تقوم في الآونة الأخيرة باستهداف ممنهج لمراكز البيانات في أوكرانيا شمل خوادم كبرى لشركات الإنترنت والهواتف المحمولة الأوكرانية. إثيوبيا: أفادت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز بسماع دوي انفجار خلال الليل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما قال مصدر دبلوماسي وساكن لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجارا وقع في مقر قيادة الجيش الإثيوبي. ونقلت رويترز عن مصدر مرتبط بتحالف المعارضة الذي يقود منذ الأسبوع الماضي قتالا ضد القوات الاتحادية في شمال إثيوبيا أن التحالف نفذ ضربات بطائرات مسيرة على أديس أبابا استهدفت من بينها مقر القيادة العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن وضع إيران سيء جدا واقتصادها منهار، معتبرا أن العرض الذي قدموه بشأن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز ليس كافيا، وهدد بأنه قد يبيد إيران. وأضاف ترامب في حديث لمجلة التايم الأمريكية أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، مشيرا إلى أنه طلع على بعض جوانب عرض قدمه الإيرانيون لكنه ببساطة ليس كافيا. ألمانيا: انخفضت أسعار الوقود بشكل حاد في مناطق واسعة من ألمانيا أمس مع بدء سريان ثاني خفض للضرائب على الوقود هذا العام عند منتصف الليل. وتراجعت أسعار البنزين والديزل في المتوسط على مستوى ألمانيا بنحو 10 إلى 11 سنتا للتر بين الساعة 11 ودقيقة 41 مساء والثانية 10:41 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي وفقا لبوابة أسعار الوقود تانكر كونيش. روسيا: قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء شورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود إلى جانب مركز بيانات في مقاطعة أوديسا، كما أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 330 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة من البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة المستهدفة كانت تستخدم وفق قولها لتزويد الجيش الأوكراني بالإمدادات. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية: أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل وفق ما نقلت وكالة رويترز أمس عن ثلاثة أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات. وقال مصدر ثاني مقره إحدى العواصم الأوروبية إن واشنطن طلبت من الاتحاد الأوروبي طرح 120 مليون برميل من الديزل خلال الأشهر الستة المقبلة في خطوة تستهدف زيادة المعروض من الوقود المكرر وتخفيف الضغوط على المستهلكين. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: جوازك الأسترالي يفتح لك أبواب العالم، إلى كم دولة يمكنك السفر بلا تأشيرة؟ كامبرا: من أبوظبي إلى مناجم أستراليا، لماذا تحولت 6 أشهر إلى 6 سنوات؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة رام الله، أسابيع ثقيلة، ماذا جرى في الأقصى خلال الأعياد اليهودية؟ فلسطين المحتلة نابلس، عين شبلي، هكذا يتم تفريغ قرية فلسطينية من سكانها، جنوب شرقي نابلس فلسطين المحتلة، موسم الزيتون بين التجريف وراعي الأغنام، الأرض تضيق على مزارعي فلسطين، رحلة فلاي دبي، 5 أبراج خليفة في 30 ثانية ماذا يعني الهبوط المرعب لرحلة فلاي دبي؟ سوريا، استهداف خطوط الغاز والكهرباء في سوريا، من يقف وراء ضرب شرايين الطاقة؟ الجزائر، لتشمل إحراق الغابات واختطاف الأطفال، الجزائر توسع نطاق عقوبة الإعدام. سوريا، دمشق، هل تقترب دمشق وطهران من تطبيع العلاقات؟ العراق، العراق يطوي صفحة التحالف الدولي، ولا سلاح خارج القانون. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة، مسؤول أمريكي للجزيرة، حامل الطائرات ومجموعات إنزال تتجه إلى الشرق الأوسط. روسيا، لماذا هددت روسيا بريطانيا بالنووي؟ روسيا، لماذا تدمر روسيا مركز البيانات في أوكرانيا؟ إثيوبيا، انفجارة هزت العاصمة الإثيوبية ليلا، هل استهدفت مسيرات أديس أبابا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. ألمانيا، انخفاض حاد في أسعار الوقود بألمانيا. روسيا، ضربات روسية على ميناء أوكراني وكييف تعترض عشرات المسيرات. الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تطالب فرنسا وألمانيا بسحب مخزونات الديزل وتلوح بحظر تصديره. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. غدا السبت ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة، أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

واقتدارا أحاط بالكون علما واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت عقده يد الإتقان واقتدارا

نظمت عقده يد الإتقان وجمالا في كل شيء تجلى سبق.

وجمالا وجمالا في كل شيء في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه سبح

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية

0: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك سيكون لنا عودة إلى التأملات القرآنية، وكنا قد انتهينا في هذه التأملات إلى سورة الأنبياء، ثم قطعناها بالحديث عن أنبياء الله ورسله، ونكتفي بما قد ذكرناه من قبل عن أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن بعض الطلاب ممن ينتسب إلى الجامعة الإسلامية خاصة رغب أن نتم القرآن قبل أن ينتهي فترة دراستهم في الجامعة ويعودوا إلى بلادهم. وعلى هذا كنا ولله الحمد قد بدأنا من فاتحة الكتاب وانتهينا إلى سورة الأنبياء، واليوم نشرع في تأملات حول سورة الحج. والعادة كما هي، في أننا لا نشرح السورة كلها، فنحن في درس قناة المجد نشرح السورة حرفاً حرفاً في محاسن التأويل، أما في هذا المسجد فإننا نأخذ وقفات مع بعض آيات الكتاب المبين، ولم نلتزم منذ البداية بالسورة كاملة. والله جل وعلا سمى القرآن مثاني، أي يثنى يكرر، فبعض أخباره وقصصه وما فيه كرر، فلا حاجة لتكرارها. ولهذا نقتطف أو نأخذ من كل سورة ما يغلب على الظن أن الحديث عنه لم نستوفه من قبل. هذا المنهج العام، ويحق للطالب أن يفهم المنهاج الذي عليه أستاذه في الشرح حتى يكون الجميع على بينة فيما نقول. نقول والله المستعان ومن استعان بغير الله لا يعان، أن سورة الحج سورة اختلف فيها اختلافا كثيرا هل هي مكية أو مدنية، ولم يقطع أحد فيما نعلم من العلماء بأنها مكية كلها، ولم يقطع أحد بأنها مدنية كلها، لكن الخلاف هل أكثرها مكي أو مدني، والأظهر والله أعلم أن أكثرها مدني. قال الله جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قبل معنى الآية، المرضع، المرأة يقال لها مرضع ويقال لها مرضعة بالتاء، فيقال لها مرضع إذا كانت لا تباشر الرضاعة، أما إذا كانت تباشر الرضاعة وتلقم وليدها ثديها يقال لها مرضعة بالتاء. وأما في الأول فاستغنت عن التاء لأن الرجل لا يرضع أصلا، فانتفى اللبس، فلا يفهم من كلمة مرضع أنه رجل. والحامل يقال للمرأة ولا يقال للرجل، لكن الله قال هنا: وتضع كل ذات حمل، ولم يقل كل حامل، وذات حمل هي المتلبسة بالحمل التي في بطنها جنين، أما الحامل فيقال لمن في بطنها جنين أنها حامل، ويقال لمن ليس في بطنها جنين أنها حامل، باعتبار أن المرأة عرضة للحمل ووعاء له. والحمل بالفتح كما هو في القرآن الآن، وتضع كل ذات حمل حملها ما يكون في البطن وما يكون في أعالي الشجر، أما بكسر الحاء حمل فهو ما يكون على الظهر، ما تحمله على ظهرك فهو حمل، وما يكون في بطن المرأة هذا حمل، وكذلك ما يكون في أطائف الشجر من أطائف الثمر يسمى حمل كما يكون في البطن. هذه كلغويات. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية اختلافا كبيرا حول مسألة ما المقصود بزلزلة الساعة، متى تكون؟ فذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بها آخر أيام الدنيا قبل البعث، آخر أيام البعث،

آخر أيام الدنيا، في آخر أيام الدنيا بين يدي الساعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. والذي عمد إليه هذا الرأي، عمد إليه من عمد من العلماء للدليل لما في البخاري وفي مسلم وعند غيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة حتى بكوا وتغيرت وجوههم، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ يعني إذا كان من كل 1000 سيهلك 990، سيبقى رجل واحد من كل 1000. فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، أو أن يأجوج ومأجوج يكثرون الأمر. فاستبشر الصحابة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبروا. جعلني الله وإياكم منهم. موضع الشاهد في الحديث أن هذا نص في أن هذا يوم القيامة، لأن النبي قال في الحديث: فعندما يقول الله لآدم من كل 1999، قال صلى الله عليه وسلم: فعندها يشيب الصغير، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فهذا خبر صلى الله عليه وسلم حل للمسألة، ونقل صريح صحيح لا يقبل التأويل. وقوله عليه الصلاة والسلام بلا شك أولى من قولي ونظري غيره، وإنما يلتمس العذر للعلماء، وكثير من السلف قال بالقول الأول، يلتمس لهم العذر لأن بين أيديهم أدلة لا ترقى إلى هذا الدليل. والذي ينبغي أن تتعلمه هنا، وهذه هي القضية الأساسية، أنك إذا رأيت لأحد من أهل العلم قولا مخالفا، فاعلم أنه لا يمكن لأحد من أهل العلم أن يتجرع على الله ورسوله، وإنما له أدلة لم تقع عليها أنت. فلا ينبغي قدح الناس والأخذ في نياتهم وذمهم والجلوس في مجالس العلماء لبيان نقصهم أو لأخذ الأقوال عنهم حتى تنقل إلى غيرهم ويرد عليهم القول. من يطلب العلم بهذا الطريق والله سيعيش أعماراً عديدة إن كتب الله له العيش، ولن يمتع بالعلم، ولن يعرف ما حقيقة العلم، ولن يبارك الله له في علم، ولن يأخذ أحد عنه علماً. قال الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحساننا الظن بأهل العلم. ثم قال: وإن مصادمة الشريعة أمر لا يليق نسبته إلى فساق المسلمين، فكيف ينسب إلى علمائهم أنهم أرادوا مصادمة الشرع؟ إنما يبين المسألة ويحرر الخطاب، ثم يعتذر لمن عرف بالعلم، يعتذر له عن قوله، ولا يقبل منه ذلك القول، لأن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عندنا مقدم على قول كل أحد. لكن المقصود تلتمس الأعذار لأهل العلم. فالقول الأول وإن كان ظاهره أنه منازع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال به علماء أجلاء مفسرون معتبرون، بل قال به جمع كبير من سلف الأمة ممن شهد الناس قديما وحديثا لهم بالعلم والجلالة والحرص على الدين، قالوا بخلاف هذا الرأي. لكن لم يأتي أحد ببضاعة علمية قوية فيسفر تلك الأحلام ويقول فيها ما يشاء، إنما يتأدب معهم ويلتمس الأعذار لهم، وهذا مهم في التأصيل العلمي. نعود فنقول: يقول الله: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا شيء بدهي، لأنه إذا كان أنبياء الله ورسله يقولون يوم القيامة كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي، فما بالك بغيرهم؟ لأن الناس ترى من الأهوال يوم القيامة ما لا يخطر لها على بال عندما يبعث الناس من قبورهم ويحشرون بين يدي الله جل وعلا. ما المنجي؟ المنجي في ذلك كله تقوى الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، رزقكم، رباكم، أوجدكم من العدم، رباكم بالنعم، هداكم للدين، أبان لكم الطريق. هو جل وعلا مجمل القول أن يقال: لا يرينك الله في موضع نهاك عنه، ولا يفقدنك الله في موضع أمرك أن تكون فيه. لا يفقدنك الله في موضع

أمرك أن تكون فيه، ولا يرينك الله في موضع نهاك الله جل وعلا عنه. والتقوى جماع الدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بغلته، على ناقته في يوم حجة الوداع: أيها الناس اتقوا ربكم، وهي أعظم الوصايا. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم

ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الله في الآية: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأثبت الله لهم أنهم حيارى وأنهم مذهولون مما يرون، ثم قال إنهم ليسوا بسكارى، أي السكر الحقيقي الناتج عن الخمر، ثم بيّن العلة في سبب حيرتهم وذهولهم وخوفهم ورعبهم، قال: ولكن عذاب الله شديد، أي الخوف من عذاب الله جل وعلا وشدة ذلك العذاب هو الذي جعل أهل الموقف فيما هم فيه من كونهم حيارى وكأنهم سكارى، ينظر إليهم الرائي فيعجب مما هم فيه، لأن يوم القيامة كما بينا يوم عظيم، لن يقيك أحد حره وويله وهوله إلا الله جل وعلا، فعلى قدر قربك من الله تكون نجاتك يوم القيامة، وعلى قدر بعدك عن الله عياذا بالله يكون هلاك المرء في تلك العرصات. هذا أول فاتحة السورة. ينشأ عن هذا سؤال، وهو أن الله قال إن زلزلة الساعة، فالذي يحتج على المعنى الثاني الذي اخترناه يقول: كيف يكون يوم القيامة زلزلة؟ الزلزلة المقصودة هنا ليست تحريك الأرض، الزلزلة المقصود في الآية ليس تحريك الأرض، وإنما ما يكون في القلوب من خوف وفزع، ما يكون في القلوب من خوف وفزع. فإن قال قائل: أين الدليل من القرآن على أن الزلزلة تأتي بمعنى الخوف والفزع؟ قلنا: قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فهذا الزلزال الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب ليس زلزال أرض، فالمدينة لم تتحرك ولم تهتز وقتما أطاف بها الأحزاب، وإنما هو خوف ورعب تمكن في النفوس من هول تلك الأيام التي حدق بها أهل الإشراك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة، ذكر ثلاث طوائف من الناس، ذكر ثلة من المجاهرين بالمعاصي الذين كفروا جهارا ويعاندون الله ويردون على رسله، وذكر قوما مذبذبين دخلوا في الإسلام على أمل نفع من بادية الأعراب الذين حول المدينة بصورة أولية، فإذا ولدت امرأته ولدا ذكرا أو نتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن كان ضد ذلك قال: هذا دين سيء، ورجع عن الدين. والفريق الثالث هم أهل الإيمان الذين وعدهم الله جنات عدن. قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الفئة الأولى، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقد رتبها الله بالأعم فالأخص فالأخص بشدة، فالعلم أعظم أعم من الهدى، والهدى أخص من العلم قليلا وأعم من الكتاب، والكتاب أخص من العلم وأخص من الهدى لأنه لا يعطى إلا للرسل. لكن هؤلاء الذين يعاندون الله ويجادلون في وحدانيته لا علم معهم ولا هدى ولا كتاب منير يعتمدون عليه، بل إن العلم والهدى والكتاب المنير كلها تدل على وحدانية الله وعظيم سلطانه. قال الله: ثاني عطفه، ثاني اسم فاعل من ثنى بمعنى أمال الشيء وعوجه، وعطف الإنسان جانبه، والآية كناية عن الكبر والإعراض عن دين الله جل وعلا، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. واللام هنا إما أن تكون لام تعليل أي فعل ذلك ليضل الناس عن سبيل الله، وإما أن تكون لام العاقبة فيصبح المعنى أنه لما أعرض آل به إعراضه إلى أنه ضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي. هذا

لبعض كفار قريش ممن يدخلون أولا في الآية، مثل الأخنس بن شريق ومثل النضر بن الحارث، وله في الآخرة عذاب الحريق، هذا مما توعد الله به أهل الكفر يوم القيامة. ذلك بما قدمت يداك، الباء سببية بالاتفاق أي بسبب عملك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقلنا في دروس مضت أن ظلام هنا مصدر صناعي، ومعنى الآية ليس من صناعة الله الظلم، ليس من صناعة الله الظلم، وليست صيغة مبالغة، ليست صيغة مبالغة على وزن فعال، لأن نفي الكثرة لا يعني نفي القلة، فلهذا يحترز من تفسيرها بأنها صيغة مبالغة، وإنما هي مصدر صناعي أي ليس من صناعته الظلم. هذه الطائفة الأولى. قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف فسر بالشك وفسر بغير ذلك، لكن الصواب أن يقال من الناس من لم يتمكن الإيمان في قلبه، أي دخل الإيمان على الحافة، على شك وريب وعلى حافة الأمر، يرجو من وراء ذلك منافع دنيوية محضة، ولم يعرض نفسه ولم يهيئها للابتلاء، فيبتليه الله جل وعلا. قال الله: فإن أصابه خير اطمأن به، كما قلنا في التفسير أنه يقول هذا دين صالح، وإن أصابته فتنة أي أصابه ابتلاء من الله ولا مفر من الفتنة، قال الله: انقلب على وجهه. معنى انقلب على وجهه أي عاد إلى الطريق الذي جاء منه، عاد إلى الكفر. وهنا قال الله: خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأن المنافع التي كان ينشدها لم تتحقق، وخسر الآخرة لأنه ارتد عن دينه، وليس للمرتد عند الله في الآخرة نصيب. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الطائفة الثانية. ثم قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. لما قال الله هنا تذييناً للآية إن الله يفعل ما يريد؟ ليبين أن أولئك اهتدوا بإرادة الله، وأولئك الأولون ضلوا بإرادة من؟ بإرادة الله. الله يقول: ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية بيد الله جل وعلا وحده، نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. قال سبحانه: يهدي الله لنوره من يشاء، لكن لا بد للمرء أن يجاهد حتى يهدى. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه ثلاث طوائف ذكرهن الله جل وعلا في هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا في آية بعدها، قال: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هذه قالها الله بعد أن ذكر أهل الجنة وما يحلون فيه من أساور من ذهب ولؤلؤ، وقد أثبتناها هنا لحاجة الإنسان لأن يهدى إلى الطيب من القول. وإن كان العلماء يقولون هدوا إلى الطيب من القول وصراط الحميد أي الإسلام، لكن الآية في ظننا أشمل من ذلك كله وأكبر، والمعنى أقول: وما سمي العجلان إلا لقولهم خذ القعب واحلب أيها العبد واعجلي، فقال عمر: سيد القوم خادمهم وكلنا عبيد الله. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: تعافوا الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب وعوف ونحشر. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كفى لؤما وسوءا بمن تأكل الكلاب لحمه، أجن القوم موتاهم. أجن القوم موتاهم يعني حرصوا على دفن موتاهم. وإلى اليوم بعض الناس يسمي القبور مجنة لأنه توارى فيها الأجساد وتدفن. ثم قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه يقول: ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. فقال عمر: ذلك أخف عن اللكاك. اللكاك يعني الزحام، يعني هذا أفضل، إنهم يأتون آخر الناس، وهو قصد أنهم ضعفاء جبناء لا يستطيعون أن يأتوا إلى الموارد الماء من أول الناس. والمقصود أن هذا بذيء، حاول عمر رضي الله عنه أن يتقي لؤمه وبذاءة لسانه ما استطاع، ثم هدده بقطع لسانه كما قال. الذي يعنينا من هذا كله أن الإنسان حتى يكون قريبا من الله محببا من خلقه يكون حسن اللسان. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ومن حقك أن تطالب بحقك، لكن أطلب حقك بكمال أدب.

0: وحسن لفظ وتشبه بالصالحين والأخيار في قولهم ومنطقهم. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هاتان الآيتان عن خليل الله إبراهيم، وقد مضى القول عنه كثيرا، لكن قول الله وإذ بوأنا أي بينا وحددنا لإبراهيم أبو الحنفاء مكان البيت دل على أن مكان البيت موجود قبل من؟ قبل إبراهيم. وهذه حجة لمن قال إن البيت ملته الملائكة. ألا تشرك بي شيئا، لأنه ما نصبت الموازين وأقيمت البراهين إلا ليعبد الله وحده دون سواه. وطهر بيتي الطهارتان المعنوية والحسية للطائفين والقائمين والركع السجود، بدأ بالطائفين لأن الطواف عبادة لا تقع إلا في مكة حول البيت، ولم يشرع الله أن يطاف بأي مكان إلا ببيته العتيق. والصحن أخص الناس وأولى الناس به الطائفون، فلا يحسن لأحد أن يزاحم الطائفين في نفل ولا في فرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة يأتي هؤلاء الطائفون فيصفون مع الناس من موطن قربهم من الكعبة تنفيذا لأمر الله. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله وأذن، والخطاب لإبراهيم، في الناس بالحج أي ادعو الناس إلى الحج. فيقال إنه وقف على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله اتخذ بيتا فحجوه، فأجابه من كتب الله لهم الحج في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يقول الله لخليله مع بعد المسافات، ولم يكن أحد يوجد حول إبراهيم وهو ينادي، يقول الله له يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا جمع راجل، وراجل بمعنى على قدميه يمشي، وعلى كل ضامر، ضامر هنا فاعل بمعنى مفعول أي مضمور، أي أن الإبل لن تصل إلا وقد ضمر جنباها من بعد المسافات. فقدم الله من يمشي على من يركب. فذهب بعض العلماء، وأظنه ظاهر مذهب المالكية، أن الحج ماشيا أفضل، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، والخير كل الخير في سنته. لكن الآية تدل على جواز الأمرين، على جواز أن يحج الإنسان ماشيا، وعلى جواز أن يحج الإنسان راكبا. وإنما قال بعض أهل العلم قدم الله المشاة على الركبان لأنه قد يقع في أنفس الركبان ازدراء واحتقار للمشاة، فقدم الله المشاة جبرا لخاطرهم وجبرا لكسرهم الذي يجدونه من كثرة المشي. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. النون في يأتينا ليست ممدودة وإنما من غير ألف، فهي نون النسوة قطعا. ونون النسوة إما سببها أن المقصود كل ضامر أي النوق، وإما المقصود أن كل ضامر كل ضوامر جمع تكسير، والعرب تؤنث إذا جمعت جمع تكسير. قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا، فأنث قال بالتاء مع أن الأعراب رجال، لكنها لأنها جمعت جمع تكسير جاءت مؤنثة. هذا من سنن العرب في كلامها. والمقصود يأتينا من كل فج عميق أي من أي مكان بعد أم قرب، وأطلق البعيد ويدخل فيه ضمنا القريب. قول الله جل وعلا يأتينا من كل فج عميق، هذه جملة فعلية جاءت بعد كل ضامر، وكل أضيفت إلى ضامر لكن ضامر نكرة وليست معرفة. والعرب تقول في قواعدها أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فيصبح قول الله جل وعلا يأتينا من كل فج عميق صفة. لماذا؟ لقوله تعالى على كل ضامر. والحج معلوم أنه أشرف العبادات، من أشرف العبادات وأعظم الطاعات. قال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن تفصيل الكلام في الحج هذا مكانه ومقامه كتب الفقهاء. نختم بقول الله جل وعلا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. جاء في القرآن اتقوا الله حق تقاته، وجاء في القرآن وجاهدوا في الله حق جهاده، فكلمة حق جاءت في الجهاد وجاءت في التقوى. والمقصود بها هنا كل إنسان بحسب ما يطيقه، فحق الجهاد وحق التقوى بحسب ما يطيقه العبد المكلف، فالناس يتفاوتون في القدرة والعجز، ويتفاوتون في العلم والجهل، لكن من بذل وسعه في التقوى أو بذل وسعه في الجهاد فقد اتقى الله حق التقوى وجاهد في الله حق جهاده. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وهو باق ماض إلى قيام الساعة، وهو من أشرف الطاعات والقربات والنوافل على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة لما استقر في أذهانهم، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فهذا يدل على أنه قد استقر في أذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الجهاد أشرف الطاعات، ولم يقولوا ولا بر الوالدين ولا الصلاة ولا من النوافل وغيرها، وإنما ذكروا الجهاد، فالجهاد أعظم قربة إذا تكاملت شروطه وأموره. ثم قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو عائد على رب العزة، اجتباكم أي هذه الأمة، اختارها واصطفاها الله جل وعلا ليختم بنبيها الرسالات ويتم بها الأمم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه ما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما جعل عليكم في الدين من ضيق، وهي لمن يطلب العلم أحد القواعد الخمسة التي أسس عليها الفقه الإسلامي. هذه الآية أحد القواعد الخمس التي أسس عليها الفقه الإسلامي. والفقه الإسلامي يؤسس على خمس قواعد: أولها أن الضرر يزال، وأن المشقة تجلب التيسير، وهو مأخوذ من هذه الآية، وأنه لا يرفع يقين بشك، والرابع أن العادة محكمة وأعراف الناس محكمة في مواثيقهم وعهودهم، والخامس أن الأمور تبع للمقاصد، والخامس أن الأمور تبع للمقاصد. قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، إلى خاتمة الأبيات في مراقي السعود. والمقصود هذه الخمس هي القواعد التي بني عليها الشرع، فلا يحق لأحد أن يجرؤ على الفتيا والكلام في دين الله وهو لم يؤسس نفسه أصولياً فقهياً حتى يحسن التوقيع عن رب العالمين جل جلاله وإخبار الناس بأمورهم الشرعية والمعادية. ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، منصوبة لفعل محذوف، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، على نوع من الإغراء والحث. وإبراهيم أبونا من جهتين: أبونا من أنه صلى الله عليه وسلم أب لنبينا ونحن تبع لنبينا، وأب لنا من كون أن الله نسب الملة إليه، قال: ملة أبيكم إبراهيم. ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا: إذا أمسوا وإذا أصبحوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. ونقول: إذا أمسينا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. ملة أبيكم إبراهيم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو هنا عائد على رب العزة، والمعنى الله سماكم المسلمين من قبل أي في الكتب ماذا؟ المتقدمة. وفي هذا أي كتاب؟ القرآن. أعيد، هو عائد على رب العزة، يصبح المعنى الله سماكم أيتها الأمة المسلمين. متى سمانا؟ من قبل، أين؟ في الكتب المتقدمة، في التوراة والإنجيل والزبور. وفي هذا أي في أين؟ في القرآن. واضح؟ من قبل أي في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن. فلا ينبغي لأحد أن يعدل بهذا المسمى الذي سمانا الله جل وعلا به أي تسمية، ولا ينبغي لعاقل أن يخرج من سعة الكتاب والسنة إلى قوالب ضيقة من جماعات وأحزاب، وإنما العاقل يرضى بما سماه الله جل وعلا به. الله سمانا ثلاثة أسماء: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما ذكر ما أمر به عيسى قومه قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومسمى الجاهلية، فإن من تسمى بمسمى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصام. تسموا بما سماكم الله به: المسلمين، المؤمنين، عباد الله. هذه الثلاثة من الذي قالها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل أحد بعد ذلك أن يرضى بأي تسمية إلا ما سمانا الله جل وعلا به، ولا يجوز لأحد أن يبتلي الناس فيسألهم من أي الفرق أنت، أو من أي الأحزاب، ومن أي الجماعات. هذا كله بدع ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وأمته شاهدة على الأمم، كما قال الله جل وعلا في البقرة: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. ثم قال: فنعم المولى ونعم النصير. الآن اربط ما بين قول الله واعتصموا بالله وقوله جل شأنه ونعم النصير. يصبح المعنى: على قدر اعتصامك بالله يكون ماذا؟ نصرة الله جل وعلا لك. على قدر اعتصامك بالله تكون أو تكون نصرة الله جل وعلا لك، لأن الله قال: واعتصموا بالله، والناس في هذا درجات متفاوتة. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه خاتمة السورة، بقيت آية تجاوزتها، وهي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ذكر الله هنا الطوائف: إن الذين آمنوا معروفون، ثم قال: والذين هادوا. أصل هادوا تابوا، هدنا إليك بمعنى تبنى إليك، فلزم هذا المسمى من آمن بموسى وتاب، ثم نسخت شريعة موسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقي لهم الاسم وزال عنهم الفضل لأنهم لم يتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. الصابئين صبأ في اللغة بمعنى خرج عن دينه، ولهذا لما قال الوليد بن المغيرة يمدح القرآن: إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة، قالت قريش: ماذا صبأ الوليد؟ معنى صبأ خرج عن دين قومه. والصابئون كانوا على ملة موسى ثم خرجوا عنها وعبدوا الكواكب، فلهذا سموا بالصابئين. أما النصارى فالأصل في تسميتهم أن الله قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. فالحواريون أنصار الله، يقال عنهم ما يقال عن اليهود. الأصل كان لهم الفضل فنسخت شريعتهم، فلما لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بقي لهم المسمى وزال عنهم الفضل. والمجوس هم عبدة النار، ويقولون إن الخير ينسب إلى النهار والشر ينسب إلى الظلمة والليل. يقول المتنبي: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية أصل دين المجوس. والذين أشركوا المقصود مشركو العرب. إذا قرنت هذه الآية بآية البقرة، قال الله في البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدم الله النصارى على الصابئين في آية البقرة، وقدم الله الصابئين على النصارى في آية الحج، والاعتبار يختلف. في آية البقرة قدم الله النصارى لأنهم أهل كتاب، فقدمهم باعتبار أنهم أفضل، وإن كان الكفر ملة واحدة. أما في آية الحج فقدم الله الصابئين على النصارى باعتبار أن الظهور الزمني للصابئين قبل الظهور الزمني لمن؟ للنصارى، لأن الصابئين بعد موسى، وبين موسى وعيسى عليهما السلام قرون عديدة ظهر فيها الصابئون، فلهذا قدمهم الله جل وعلا باعتبار الزمن. قال الله: إن الله يفصل بينهم. جملة إن الذين آمنوا وما بعدها جملة ابتدائية، وقول الله إن الله يفصل بينهم إن وما دخلت عليه خبر للجملة فيتم المعنى، وإذا تم المعنى أصبح الكلام الذي بعده مستأنف، لأن الكلام قد تم والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. والمقصود إن قول الله إن الله على كل شيء شهيد هذه جملة استئنافية جديدة مسوقة مساق التعليل، جملة استئنافية مسوقة مساق التعليل، ولا بد من فهم النحو حتى تفهم القرآن، لأن النحو مبني على المعاني، والقرآن إنما يراد به فقه المعاني ومعرفة ما حواه كتاب الله جل وعلا العزيز من معان عظيمة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله من هذه السورة المباركة، سورة الحج، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سبح لله ما في السماوات

أما الآن مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا. اللهم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وأنعم علينا بنعمة الأمن والأمان. اللهم أسبغ علينا فضلك وعم بيوتنا بسترك. اللهم استر على نساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم وعاف المبتلين من أمة خاتم النبيين، وارحم موتى المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين مؤمنين، واحشرنا في زمرة خير النبيين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين، أنعم على بيوت المسلمين بالأمن والإيمان، وفق بين الزوجات والأزواج. اللهم وفق بين الزوجات والأزواج، ومن كان بعيدا عن بيته فرده إلى أهله سالما غانما، ومن كانت في خارج بيتها شاردة مطرودة حزينة متألمة فأذهب حزنها وفرج كربها وردها إلى بيتها، واجمع بينها وبين أليفها وزوجها في الخير والحب والود والوئام يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، ما أحسن لقاءنا مع من نلتقي، مع نبينا في بيت الحبيب نلتقي، نسعد برؤياه ونسعد بلقياه، نسعد بمعرفة أخباره وأحواله، نسعد بمعرفة نسائه وبناته وآل بيته، ندخل معهم نعيش بينهم نستمتع بالكلام عنهم، نسعد بصحبتهم، إنها لحظات، لكني أسأل ربي أن يبارك فيها بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. ما أسعدني بالكلام عن النبي، وما أسعدني بالكلام على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. نودع واحدة ونستقبل أخرى، فندخل إلى بيت من بيوت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنرى فيه واحدة إنها من أجمل نساء النبي، بل هي من الجاملات، جمعت بين الشرف والحسب والنسب الأصيل، وجمعت بين الجمال الوفير. إنها واحدة من نساء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سماها ربنا في كتابه بالمؤمنة. هي كما أقول، والكلام من عندي، لجمالها نزل الحجاب في ليلة أن بنى النبي بها. لجمالها نزل الحجاب على نساء النبي ليلة أن بنى النبي بها، حتى يسترها عن أعين المسلمين، حتى عن أعين من كان يخدم النبي الأمين، عن أعين أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. جمعت الشرف من كل جوانبه، جمعت الحسب والنسب الأصيل لمكانتها عند ربها
لم يزوجها وليها، بل كان وليها الله والشاهد جبريل الأمين. نزل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، كانت تتباهى على نساء النبي وتقول له وتقول لهن زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. كان النبي يحبها ويستكثر منها كما تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. هي صاحبة جدل ومثار جدل وحوار من قديم الزمان، من يوم أن تزوجت بزوجها الأول إلى يومنا هذا ما زال الكلام عليها كثير. قد تكلم عنها الناس في زمنها وفي حياتها، وما زال الناس يتكلمون عن أمرها وعن زواج النبي بها إلى يومنا هذا. بل إن من أعداء الإسلام عليهم اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة من يذكرون النبي بغمز لأنه تزوج بها رضي الله عنها وأرضاها. هي من فضليات بنات العرب، هي ممن جمع بين الجمال والحسن وبين العبادة والزهد، فهي رضي الله عنها الخاشعة المتصدقة الداعية الأواهة. هي مع جمالها ودلالها وعظم نسبها وأصلها ومعدنها، كانت مع هذا خاشعة لله متصدقة، كانت متبذلة لنفسها تعمل بيديها لتتصدق وتتقرب إلى ربها. هي من قالت عنها أم المؤمنين عائشة كانت تساميني، من نساء النبي كانت تسامي عائشة أي تساويها في حب النبي لها رضي الله عنهن جميعا. أقول هي واحدة ممن جاء الكلام عنها في كتاب الله تعالى، ونزل بسببها حكم يتلى إلى يوم القيامة، ونزل بسببها أمر وحكم على الأمة، لأن الله أراد أن يربي أمة الإسلام وجماعة الإيمان، أن يربيها على منهج جديد يحارب فيه منهج الجاهلية. كان الناس في الزمن الأول يتفاضلون بالحسب والنسب والجاه والمال، فجاء الإسلام ليساوي بين الناس وليقول للناس جميعا الناس أمام الله سواء، هو ربهم وهم عبيده. يقول ربنا عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قاعدة وضعها الإسلام في مكان وزمان لا يعرف القيم، لا يعرفون إلا القوة، لا يعرفون إلا الحسب والنسب والمال والعزوة والقوة. جاء الإسلام ليقول للناس لا، عندنا أي عند الله في دينه وشرعه مقياس آخر يفاضل به بين العباد، هو مقياس الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء أيضا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهدم قانونا سائدا في الجاهلية، وليحارب نظاما اجتماعيا طال انتشاره في دولة الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في قريش، وهو نظام التبني، أن من تبنى ولدا صار هذا الولد كابنه من النسب يرثه، وإذا مات الولد يرثه من تبناه أي أبوه من التبني. فجاء الإسلام ليهدم هذا النظام وليعلن على الدنيا كلها قائلا للناس جميعا لا،
ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وليقول الله عز وجل: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وبالمناسبة فإني أسمع وتأتيني أسئلة وأرى وأعلم أن بعض الناس يذهب إلى مكان من الأماكن ليتبنى ولدا أو بنتا وحتى يستريح، أو ربما لقي لقيطا ولدا أو بنتا في مكان معين فيأخذ هذا الولد أو هذه البنت وينسبه لنفسه، يسميه باسمه لأنه لا يستطيع أن يثبت أن هذا الولد لقيط. وقالوا إننا إذا ذهبنا به لنثبت أنه لقيط أخذ منا، ونحن نريد أن نربيه ونريد أن نتبناه، فليخرج من هذا المأزق ومن هذا الروتين الممل، يسمي الولد أو البنت باسمه ويصير الولد ابنا لهذا الرجل ولهذه المرأة. أقول إن الله حرم هذا، فمن كان عنده متبنى فليدرك قبل أن تأتيه المنية وقبل أن يقف بين يدي ربه عز وجل لينسب إلى نفسه ولدا ليس من أولاده أو بنتا ليست من بناته فيرثه الولد أو يرث هو الولد، لا يحل هذا، فهذا محرم في دين الله. فانتبهوا أيها الناس، ونحن اليوم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أراد الله عز وجل أن يضع قانون المساواة بين الناس وأن لا يفاضل بين أحد وأحد إلا بتقوى الله والإيمان به، أراد الله أن يجري هذا على النبي وأن يبدأ برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أراد الله تعالى أن يحارب هذا القانون الظالم وهو قانون التبني، أراد الله عز وجل أن يحارب شيئا آخر، وهو أن العرب في الجاهلية كان إذا مات الولد بالتبني أو طلق زوجته لا يحل لأبيه أن يتزوج بزوجته من بعده، وكانوا يحرمون هذا ويمنعونه. فأراد الله أن يثبت أن الولد بالتبني لا يحل أن ينسب الرجل هذا المتبنى إليه، بل ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. انتبه انتبه يا من ذهبت إلى ملجأ أو إلى مكان فأخذت ولدا ونسبته إليك، أنت تنسب إلى نفسك ما لا يحل لك، يحرم عليك هذا. وأقول أيضا، وأراد الإسلام أن يهدم هذه القاعدة بأصولها، وكان ذلك بالقول والفعل، لأن الله عز وجل أخبرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، ولما أراد الله أن يضع هذه القاعدة أجراها، وكان ذلك على نبينا أشرف الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فأراد الله من قبل أن يتبنى النبي زيد بن حارثة وأن يسميه زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ولقب بهذا وكان يدعى بين الناس بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يهدم هذه القاعدة، فكانت أمنا هذه التي نتكلم ونشرف ونسعد بالكلام عنها، قلت كان زواجها من قبل في زمانها مثار جدل بين الناس، وأشيع بين الناس أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج بزوجة ابنه بعد طلاقها، وهي مثار جدل إلى يومنا هذا. فاغتنم المستشرقون هذا الأمر غنيمة عظيمة، وأثاروا على النبي وغبروا عليه، وهو المصون الذي حفظه الله عز وجل وصانه وأكرمه
والله يعصمك من الناس. ما كان للنبي أن يصاب بأذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مهما أشاع أعداء الإسلام على النبي من دعاوى فارغة فقد أشاعوا وأعلنوا وزيفوا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآها فأعجب بها، فأمر ابنه أن يطلقها ليتزوجها، أو قالوا إنه رآها فوقع حبها في قلبه. حاشا لرسول الله، ما كان للنبي أن يفعل هذا، وكبرت كلمة تخرج من أفواه من يقول على النبي هذا الكلام. إي والله ما كان لنبينا، إن أحدنا يربأ بنفسه أن يفعل هذا، فما بالكم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا بنا لنبدأ الكلام من أوله مع واحدة من نساء نبينا، بل هي مع حبيبة من نساء النبي إلى قلوب المؤمنين أجمعين، وهي حبيبة قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها صاحبة النسب والحسب، إنها من وصفها ربنا بمؤمنة في كتاب الله عز وجل، وما كان ولا

صابرة ابن مرة الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، جمعت الشرف من كل جوانبه وجمعت البر من كل جوانبه، نشأت في بيت شرف وعز، فهي قرشية وهي أسدية من بني أسد، وهي بنت عمة النبي. فتعالوا بنا ندخل إلى بيت أم المؤمنين زينب بنت جحش ابن رياب أو رئاب ابن يعمر ابن صبرة رضي الله عنها وأرضاها، لنعرف عن من نتكلم. إننا نتكلم عن صاحبة الأصل وصاحبة الحسب والنسب، جمعت الشرف من كل جوانبه. فابن خالها هو سيد الخلق أجمعين، محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخالها هو سيد الشهداء الحمزة، وخالها هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمها أميمة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهذا الثابت، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاها من تمر خيبر يوم فتح الله عليه خيبر، فأعطاها من تمر خيبر، وما كان النبي ليعطيها إلا لإسلامها، فهي بنت عمة النبي أميمة بنت عبد المطلب. وأما إخوتها فبنو جحش ستة أبناء، ثلاثة ذكور وثلاث نساء. أبناء جحش ستة أبناء، ثلاثة ذكور وثلاث نساء. أخوها الأكبر عبد الله ابن جحش، ثم عبيد الله ابن جحش، ثم عبد ابن جحش أو أبو أحمد، فهم ثلاثة ذكور وثلاث إناث. فأما الذكور فعبد الله وعبيد الله وعبد أو أبو أحمد، وأما الإناث فصاحبتنا فأمنا أم المؤمنين زينب وحمنة وأم حبيب أو حبيبة، ثلاثة ذكور وثلاث إناث. هو أخوها الأول عبد الله، أول من لقب بأمير المؤمنين، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو المجدع في الله، هو من مات شهيدا في سبيل الله يوم أحد، هو من أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أشهد أنه شهيد، قال عنه أشهد إنه شهيد. أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من قتل قتيلا في سبيل الله، أول من أسر أسيرين في سبيل الله، أول من غنم في سبيل الله، أول من خمس الغنائم وأعطى للنبي الخمس في سرية نخلة، كما قال ذلك أصحاب السير، إنه عبد الله ابن جحش رضي الله عنه صاحب الهجرتين. خالها الحمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء. وخالها الآخر هو العباس. إننا نتكلم عن زينب بنت جحش، أخوها أبو أحمد شاعر النبي، هو من هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة المنورة، هي أخت حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. وحمنة من هي؟ إنها زوجة مصعب بن عمير الذي مات شهيدا في غزوة أحد مع أخيها ومع خالها الحمزة، إنها الموتورة في خالها وفي أخيها وفي زوجها رضي الله عنهن جميعا. أقول أختها أم حبيب أو حبيبة كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف. إذن بيت شرف، بيت أصل
بيت حسن.

بيت طاهر تربت فيه أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ولدت قبل البعثة كما قال أصحاب المغازي والسير بعشرين سنة، فهي ولدت قبل الهجرة بثلاث وثلاثين سنة. كان عبد الله بن جحش أخوها يعرف النبي، لأن النبي ابن خاله، لأن النبي ابن خاله، فكان يعرف النبي وكان يلازمه ويصاحبه، فتعرف عليه قبل البعثة وكان خبيرا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن بعث رسول الله إلا وأسلم عبد الله قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم عاد إلى بيته فدعا إخوته إلى الإسلام فأسلموا، وقيل إن أمه أسلمت أيضا، وأسلمت زينب مع السابقين الأولين، وهذه أول مناقبها، ما ترددت في أن تقبل الإسلام ثم أسلمت. زينب رضي الله عنها وأرضاها وعاشت في بيتها تتعرض لصنوف الأذى كما يتعرض غيرها، وتحملت زينب في سبيل الله عز وجل، وهذه طبيعة الدين وهذه طبيعة الإسلام، لا بد من بلاء وابتلاء وامتحان ليختبر الله عز وجل صادق الإيمان من المدعي الكذاب. فمن صدق في إيمانه ثبت وصبر على دينه وتحمل الأذى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثبتت زينب على الإسلام، وأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فخرج عبد الله وعبيد الله وأبو أحمد مهاجرين إلى الحبشة مع بعض المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، وظلوا زمانا ثم عادوا إلى مكة ثانية ليهاجروا الهجرة الثانية إلى المدينة. ولتنال أمنا أم المؤمنين زينب، لتنال السبق إلى الإسلام، ثم لتنال شرف الهجرة إلى الله ورسوله إلى المدينة، تركوا ديارهم وكانوا حلفاء لبني أمية، كانوا حلفاء لبني أمية، أي أن بني جحش كانوا حلفاء لبني أمية في مكة. فلما هاجر عبد الله وإخوته إلى المدينة تركوا ديارهم خاوية، فعدى عليها أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، عدى عليها أي اغتصبها وباعها. فبلغ الخبر إلى عبد الله بن جحش، فذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلغنا أن أبا سفيان قد عدى على دارنا وباعها وأخذ مالها. فقال له النبي: يا عبد الله، ألا يكفيك أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ قال: رضيت يا رسول الله بدار في الجنة. وزينب هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. وهنا شبهة ربما يسأل بعضنا سؤالا: زينب ولدت قبل البعثة بعشرين سنة، أي أنها ولدت قبل هجرة النبي بثلاث وثلاثين سنة رضي الله عنها وأرضاها، أو قال بعضهم ولدت قبل الهجرة بثلاثين سنة وتزوجها النبي وهي بنت خمس وثلاثين سنة، أو قال بعضهم تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أكثر من خمس وثلاثين سنة. الكلام: كيف ظلت زينب رضي الله عنها؟ وأريد أن أقول وأنبه على الاسم الذي اختاره لها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها زينب، وكانت تسمى ببرة، وغير النبي اسمها إلى زينب رضي الله عنها وأرضاها لما بنى بها ودخل عليها، غير اسمها من برة وقال لها: فلا تزكوا أنفسكم
الله أعلم بأهل البر منكم فلا تزكوا أنفسكم، وسماها زينب. في الدرس الماضي قلنا أن النبي غير اسم برة بنت الحارث بن أبي ضرار وسماها جويرية، تصغير جارية. غير النبي اسم برة زينب إلى زينب. ولماذا اختار النبي لها زينب؟ الزينب كما قال الفيروزابادي من الزنب، وهو السمن، فهي سمينة. وقال الزينب نبات حسن المنظر طيب الرائحة. انظر إلى أدب النبي لما يختار لزوجته اسما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس لبعض الأزواج لما يلقب امرأته بألقاب قبيحة سيئة يعيبها ويتهمها، وربما تكون سمعة لها بين النساء أو حتى بين أبنائها. يقول له مثلا حتى لأولاده: أين أمكم هذه؟ تخينة سمينة. أو أين أمكم هذه القصيرة؟ أو أين أمكم هذه السوداء؟ أو كذا أو كذا، ويعيبها. لكن النبي لما يريد أن يسمي زوجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسميها باسم جميل زينب. والزينب هو نبات حسن المنظر طيب الرائحة، جمعت بين حسن منظرها وطيب معدنها وقلبها وأصلها وحسبها ونسبها. فهنيئا لكل زينب من تسمت باسم أم المؤمنين زينب، وباسم بنت خير النبيين وسيد الأولين والآخرين زينب، هنيئا لها. وربما كثير ممن تسمينا بزينب لا تعرف أصل الاسم، فأنا أقول لها: أبشري بأصل اسمك، وهو الزينب، هو النبات الحسن المنظر الطيب الرائحة، بل اهنئي وأبشري بأنك على اسم أم المؤمنين زينب، فهنيئا لك بهذا الاسم الجميل. فالزينب هو نبات حسن المنظر طيب الرائحة. وقال أيضا: والزينب أصلها زين أب، زين أب. فكما كان النبي يقول لابنته أم لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها أم أبيها أو حبيبة أبيها، كان النبي يناديها بأم أبيها أو بحبيبة أبيها. فقالوا أيضا إن زينب يعني زين أب، فهي زين أبيها، هي زين أبيها رضي الله عنها وأرضاه. ولكني أسأل عن من نتكلم؟ إننا نتكلم عن زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صابرة، زينب بنت جحش. وما كنيتها؟ أنا في انتظار اتصال لواحد يخبرني عن كنية أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، لنعرفها من جميع جوانبها. فقد أحطنا بأصلها وحسبها، وأحطنا بسبقها إلى الإسلام، ثم عرفنا أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عمرها يوم هجرتها كما قال أهل العلم 33 سنة رضي الله عنها وأرضاها. لما هاجرت واستقرت في المدينة جاء من يخطبها كما تقول رضي الله عنها وأرضاها، ويقول ذلك ابن سعد وابن حجر، يقول قتادة: أرسلت زينب أختها حمنة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستشيره، وتقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن فلانا وفلانا وفلانا يخطبوني للزواج، فبمن أتزوج يا رسول الله؟ فقال النبي لحمنة: تزوجي من يقرئك القرآن
ويعلمك السنة. تزوجي بمن يقرئك القرآن. فقالت حنة: ومن هو يا رسول الله؟ من الذي يقرئها القرآن ويعلمها السنة والدين؟ من؟ قال لها النبي: تزوجي بزيد بن حارثة. أقول: أرسلت أمنا أم المؤمنين زينب بنت جحش أختها حمنة إلى النبي لتستشيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجي بمن يقرئك القرآن. قالت: ومن هو الذي يقرئني القرآن؟ قال: بزيد بن حارثة. فغضبت حمنة بنت جحش وقالت: أترضى لابنة عمتك أن تزوجها مولا من الموالي؟ وكان زيد مولى اشترته خديجة بمالها وأهدته إلى النبي، فأعتقه النبي ونسبه إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضبت حمنة وتطاولت وقالت: أترضى أن تزوج ابنة عمتك بمولى من الموالي؟ قال: هو ذاك. فرجعت حمنة إلى زينب، تقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها: فأخبرتني حمنة بما قال لها النبي، فغضبت أكثر من غضبها وقلت أكثر من قولها، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا غضبا وأقول: يا رسول الله، أترضى لي مولا من الموالي؟ وأنا بنت من؟ أنا بنت من؟ كما تقول كثير من العائلات إذا تقدم شاب لابنتهم يقولون: ابن من أنت؟ وما جرأك إلى أن تأتي إلى بيتنا؟ أتدري بيت من دخلت؟ انتبه يا بني، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ دخلت في عش الدبابير، ارجع بسرعة قبل أن تدخل إلى هذا المكان، ربما لا تخرج منه. كيف تتجرأ على أن تدخل إلى بيتنا؟ قالت أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتزوجني لمولى من الموالي وقد خطبني فلان وفلان وفلان لمولى من الموالي؟ فنزل قول الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقول أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها للنبي: أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال النبي: نعم. قالت: قد أنكحته نفسي. الله، ما هذا الإيمان؟ ألا يكفيها شرفا أن تنزل هذه الآية بسببها، وأن يأتي هذا الوصف من أجلها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن كانت الآية خاصة فهي عامة في كل أمر، وإن كانت الآية خاصة بالزواج فهي عامة في كل الأوامر، كما تعلمون من الأصول أن خصوص السبب لا يمنع من عموم المعنى أبدا، فربما نزل بسبب لكن المعنى عام ويشمل الجميع. قالت أمنا زينب رضي الله عنها لنبينا: أترضاه زوجا لي يا رسول الله؟ يقول: نعم. تقول: أنكحته نفسي. وهنا الفارق بين مسلمة وأخرى، بين مؤمنة صحيحة الإيمان وأخرى، بين من تدعي الدين والالتزام، فإن ذهب إليها شاب متدين لكنه فقير أو لكنه أقل منها في النسب والحسب ترفضه، لا لدينه، ترفضه لأنه لا يصل إلى مكانتها ولا منزلتها ولا شهادتها. أصبحت مقاييس الزواج في زماننا هذا متعددة متنوعة. ولكن أمنا أم المؤمنين زينب لما تذهب إلى النبي بعد أن غضبت، وانظر إلى قمة الاستسلام لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا،
تقول أترضاه لي يا رسول الله؟ يقول نعم. تقول إذن أنكحته نفسي. الله. وتنتقل أم المؤمنين زينب من بيت أهلها أبيها وأخيها إلى بيت زوجها زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حب رسول الله الخليق بالإمارة، ولاه النبي أميرا على سرية فيها سادة من سراه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي قال النبي عنه صلى الله عليه وسلم: وإن كان لخليقا بالإمارة، أي جديرا بأن يكون أميرا على سرية فيها سادة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا شبهة غريبة عرضت في بالي وخطرت على خاطري: إن كانت زينب بنت الحسب والنسب، وإن كانت بهذا القدر من الجمال، فلماذا تأخرت في الزواج إلى سن فوق 30؟ وكانت البنات في هذا الزمان تتزوج سريعة، تتزوج قريبة وهي صغيرة شابة، وهي بنت من؟ وجمالها مشهور بين الناس ومعروفة، فما الذي أخر زواجها؟ هل تزوجت أم المؤمنين زينب في مكة زواجا ولم يأتي ذكره، ثم بعد ذلك تزوجت في المدينة، أم أنها ما تزوجت وظلت هكذا ليتم الحكم على أشده وعلى أكمله حتى تبقى كأن الله أبقاها لعلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، علة أرادها الله. فكأن الله خبأ زينب بنت عمة النبي صاحبة الشرف صاحبة الجمال لتتزوج بزيد حتى يبطل قاعدة الفضل بالحسب والنسب، ويأتي بقاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم ليبطل قاعدة التبني هذا الأصل الذي كان موجودا في الجاهلية، ويبطله على من؟ ويبطله بيد من؟ بيد النبي، وبقول وفعل للنبي حتى يكون أوقع وأفعل. ولهذا تزوج زيد بزينب بنت جحش رضي الله عنه، وانتقلت إلى بيته لتنعم معه، وهو الذي يقرئها القرآن ويعلمها كلام النبي العدنان. ولكن زينب بين الحين والحين تتطاول عليه كطبيعة المرأة، لا تنسى أصلها، فربما ذكرته بقول، أو كما تقول عن نفسها: فربما عضته بلسانها. تقول له: أنت فاكر أنت إيه؟ وأنا إيه؟ تفاكر أنت تزوجت مين؟ تعضه بلسانها وتكلمه. ولما نزل الحكم من الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فخرج النبي وأعلن أن زيدا ليس ابنا وأنه مولاه، وأنه مولاه، وأنه يعيش في بيته والنبي يرعاه صلى الله عليه وسلم. وربما كما قال البعض قبلت زينب الزواج من زيد على أمل أنه ابن رسول الله، فلما أبطل الإسلام التبني قالت: إذن لما أبقى معه؟ فبدأت تتطاول عليه، ويذهب زيد إلى النبي ويقول له: يا رسول الله، أريد أن أطلق زينب. فيقول النبي: اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فيذهب زيد طاعة لرسول الله ويصبر. وهنا درس مهم نتعلمه، درس مهم نتعلمه، هو لما اتصل بي في برنامج من البرامج يقول إن زوجته فعلت به وفعلت، وربما ألقت بثيابه من البلكونة ولم تخرجه من الباب، أو فعلت به كذا، فقلت له: اصبر، وإن تغير حالها وإن تابت وندمت على فعلتها
فاصبر عليها وردها وابق معها رعاية لأبنائك وأبنائها. فاتصل بي متصل وقال إن هذا كلام لا يعقل، بعد أن تفعل فيه هكذا أيردها إلى عصمتي؟ قلت كما قال أهل العلم من الدروس المستفادة من قصة زينب، لما يأتي زيد إلى النبي ويقول له يا رسول الله إن زينب قالت وفعلت وأريد أن أطلقها، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول العلامة السعدي من فوائد هذه الآية أنه لا يتعجل بالطلاق على أي حال، وإن سئل المستفتى سئل الشيخ أو أحد إن امرأتي فعلت وفعلت وأنا أريد أن أطلقها، من الأدب ومن السنة أن نفعل ما كان يفعل النبي، أن نقول اصبر أمسك عليك زوجك واتق الله، لا نتعجل، لأن الله عز وجل أخبرنا لعل الله يجعل بعد ذلك فرجا ومخرجا ويجعل بعد ذلك سبيلا للعشرة والحياة، فلا نتعجل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله. وهنا نقف مع أم المؤمنين زينب، نقف مع المستشرقين، مع الطاعنين، مع الذين يطعنون في النبي الأمين ويقولون فيه ما لا يقبله عاقل ولا أي صاحب عقل وفكر، أن نتكلم عن هذا الموقف مع نبينا. وماذا قال النبي لزيد؟ ولم يأتني الجواب عن كنية أم المؤمنين زينب بنت جحش، أقول لكم وسجلوها، إنها أم الحكم، إنها أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة الأصل والحسب والنسب، زوجة زيد، ثم من بعد زوجة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى لقاء أسأل الله أن يجمعني بكم لنتمم الكلام عن أم المؤمنين زينب، لنرى في هذه الزيجة من كلام، ونرد على هؤلاء المستشرقين الذين يطعنون في خير الأنام سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ووالله ما شئت أن أتكلم بكلامهم، لأنه يعف لساني أن أذكر نبينا، ولو على سبيل الحكاية ما أردت أن أتكلم بكلامهم، ولو على سبيل الحكاية، عفة للساني وصيانة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

مستمعينا الكرام، كنا نستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج نساء من بيت النبوة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق،

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

الحق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى

لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون.

النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين

من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.

جئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

شدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف

نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

يفسدون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.

الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
1: روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج، والتي نطوف فيها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إخوة الإيمان، إن المحبة بين الناس تقوم على أسس مختلفة، فما كان منها يقوم على تقوى الله عز وجل والتعاون على البر كان أصحابها من المتقين الذين يتقون الله تعالى في دينهم ودنياهم ويبتعدون عن الإثم والعدوان. فإذا رأيت أخي المؤمن من أخيك حسنة فانشرها وشجعه عليها، وإذا رأيت منه سيئة فاسترها وعالجها بالحكمة والموعظة الحسنة، لكي نكون نحن وإياك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قال الله تعالى فيهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

إخوة الإيمان، إن إفشاء السلام بين المؤمنين خلق إسلامي أصيل، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ورد السلام واجب، يأثم من لم يرد السلام. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إلقاء السلام تطوع والرد فريضة، لأن من لم يرد السلام قد خالف قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.

0: إن تلاوة كتاب الله تعالى تحيي القلوب بالإيمان وتلينها بعد قسوتها من كثرة الذنوب والمعاصي. وقد سئل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون عن حق تلاوة كتاب الله تعالى فأجابوا بأكثر من إجابة، ومنها ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوة كتاب الله تعالى أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونقرأه كما أنزله الله تعالى، فلا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نتأول منه شيئا على غير تأويله. وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها الله تعالى، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله تعالى منها. وقال الحسن البصري: الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم الذين يتبعونه حق اتباعه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويرجعون فيما أشكل عليهم إلى العلماء المخلصين.
1: شهدنا يقين.

أخي المؤمن، أختي المؤمنة، إن رضا الله تعالى غاية كل مؤمن. والصحابي الجليل صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هؤلاء الذين بحثوا عن رضوان الله تعالى، ذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة إلى المدينة المنورة منعته قريش وقالت له: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج وتهاجر أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ فقالوا: نعم. فدفع رضي الله عنه ماله كله لهم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح صهيب، ربح صهيب. وأنزل الله تعالى فيه قوله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم أعمال الدين عبد الخالق، ولكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرج السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل ولله المثل الأعلى كتب على نفسه الرحمة، لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول: هل من مذنب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من عاص فأرحمه؟ نعم يا رب، جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ الله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: بسم الله الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين.

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ولا

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

إلهي تراحني وفقري وفاقتي.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني

تسيرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد

عذاب الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق.

أن حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخل

الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية

عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض

وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا

عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته

الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم

أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن

مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظم. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر، من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بيّن الحق سبحانه وتعالى مراوغة بني إسرائيل، فبعد أن بيّن الحق أنهم اتخذوا العجل وعبدوه بعد نعمة الله عليهم لإنجائهم من فرعون وجنوده، وبعد أن رفع فوقهم الطور آية مادية وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، وبعد أن قال كفروا عن خطاياكم بقتل نفوسكم، وبعد أن قال ادخلوا الباب سجدا أي باب أريحا ساجدين وأنتم تقولون حطة، يعني حط عنا يا رب ما أذنبنا حطة، وبعد أن ابتليناهم فقلنا لهم لا تعدوا في السبت، فعل الله بهم كل ذلك وردوا معه كل ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حين يهادن القوم الذين يدعوهم إلى الإيمان يقدر سبحانه لأنه هو الذي خلقهم غريزة بشرية، من الصعب أن تلين لأول داع فهو يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، ثم يدعوها مرة فلا تستقبل فيعفو، بعد ذلك يقول أسوة لنا نتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا أنتم. فيقول الحق سبحانه بعد ذلك فبما نقضهم ميثاقهم، كل المواثيق والأشياء التي تقدمت نقضوها، ومعنى الميثاق هو العهد المؤكد الموثق، والنقض هو حله. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله أدي الثانية، وقتلهم الأنبياء بغير حق أدي الثالثة، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن قدم الحق سبحانه وتعالى حيثيات، هذه الحيثيات أولا نقض الميثاق، وتلك تستوجب ما يهدده الله به، وكفروا بآيات الله التي أنزلها لتؤيد موسى، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وقالوا تعليلا لذلك قلوبنا غلف. ومعنى قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة، ومعنى مغلفة مضروب عليها خط زي الغلاف بحيث لا يخرج ما فيها ولا يدخل فيها ما هو خارج عنها، ادي معنى قلوبنا غلف. يريدون أن يستدركوا على الله، بيقولوا إحنا قلوبنا غلف، يعني لا يخرج منها ضلال ولا يدخل فيها هدى. تقدم مثل هذا عند قوله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نقول لهم قلوبك غلف، أهي القلوب خلقت غلفا أم القلوب خلقت مختوما عليها بحيث لا يدخلها هدى ولا يخرج منها ضلال، أم أنتم الذين فعلتم الخطأ وأنتم الذين صنعتم الغلاف؟ الآية الأولى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ختم على القلب علشان الدليل، لأن القلب محل الأدلة واليقين والعقائد، والأسمع والأبصار آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق الأعلى، فدي مختومة ودي مختومة، مقر العقائد مختوم عليه ومضروب غشاوة على الآذان وعلى السمع. أهذا كان بطبيعة تكوينكم؟ إذا كان هذا بطبيعة التكوين فلما خصصتم أنتم بهذا التكوين؟ والذين اهتدوا على من يريد أن يبرر انحرافه وإسرافه على نفسه بأن ربنا خلقني كده، ربنا هو اللي عمل فيا كده، نقول له لا، انظر إلى الحق حينما يقول إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ليه؟ أم قال لك الحيثية هناك مقدمة، إن الذين كفروا، يبقى كفر أولا، فلما كفر وانصرف عن الحق ربنا بقى ما عملوش كده وشقله على قلبه وقال له خليك زي ما انت، لانني اغنى الشركاء عن الايه؟ عن الشرك، فمن اتخذ معي شريكا فهو له، مانيش عايزك خالص. يبقى الختم جاء نتيجه ايه؟ نتيجه الكفر. الايه الاولى في البقره قدمت الحيثيه، الايه الثانيه هنا تعالى بقى، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. اذا فالكفر هو اللي ايه؟ هو اللي جه الاولي يقول لك ما هو ربنا ما بيهدنيش، نقول ما هو الله لا يهدي من كفر به، كيف يهدي الله من كفر به؟ كيف يهدي الله فاسقا؟ كيف يهدي الله ظالما؟ انت كفرت، كفر الاول وبعد ذلك صنع الله، اي استغنى عنه وتركه لايه؟ وتركه لنفسه ولشهواته. هنا بقى بما نقضهم وقفة لفظية شوية، أصول الأسلوب مثلا نفهمه احنا سطحيا، ما احنا أمة بلاغة مصنوعة، لساننا مصنوع، ما احناش ملكة مطبوعة يعني، لا متعلمينها، إما كناش اتعلمناها ما كناش نعرف نتكلم عربي. لكن العرب الفصيح الأول كان بيتكلم بدون ما إيه؟ ما يجلس الى معلم ولا يقول له الفاعل مرفوع ولا المفعول منصوب ولا ان بتعمل ايه ولا ان بتعمل ابدا، بيتكلم ايه بطبيعته بملكته. انما احنا لما العجمة طغت علينا واذننا سمعت لحن ابتدأنا نعلم نفسنا، نعلم نفسنا القواعد عشان ايه؟ نتكلم صحيح. وإلا فمن اين جاءت القواعد؟ ده القواعد اللي احنا بنتعلمها استنبطت من السليقة اللي كانت من غير تعليم. يعني قعدنا نستقرئ الاساليب العربيه وجدنا ان الفاعل مرفوع والمثنى يترفع بالالف وجمع المذكر يترفع، احنا استقرانا اللي موجود فقلنا بقى ايه؟ اذا ناخد احنا قاعده بقى، كل فاعل نعمله رفع وكل مفعول نعمله نصب. فاحنا خدنا قواعدنا من مين؟ من الذين لا قواعد لهم، لانهم يتكلمون بالايه؟ بالسليقه وبالطبيعه وبالايه؟ وبالملكه. فلما يجي هو سمعها العرب قديما ساعة ما نزل القرآن فلم يتنبهوا إلى أن شيئا خارجا عن الأساليب. وإلا هم كانوا كافرين بمحمد ولا لا؟ ومش مصدقين القرآن ولا لا؟ فلو أن القرآن اللي بيتحدى بقول أنا جئت بكلام بمعجز تعجزون عن محاكاته مع أنكم عرب وفصحاء، هتولي آية زيه لو كانوا وجدوا فيها لحن أو مخالفة ما كانوش يمسكوها ويقولوا شوف يا اخوان اللي بيقول ده كلام فصيح، طب هي دي ملهاش لازمه عندنا، دي مش في لغتنا، دي ازاي؟ ما قالوش، ومع انهم ايه؟ مع انهم كافرين وبيتحداهم، والمتحدى دائما يتصيد، فكونهم ما قدروش يقولوا حاجه زي دي دليل على ان الاسلوب فهموه على بملكتهم العربيه ومدلوب. فبما نقضهم، ما هنا دي بوجود ايه؟ يقول لك اصلا بنقضهم ميثاقهم عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، بنقضهم تبقى ما جاي هنا تعمل ايه؟ بقى اللي يقول لك دي ما زايده وزايده للتاكيد، ويعمل العمليه بقى بتاعتهم زي احنا قلنا زمان، اياك ان تقول ان في كلام الله ايه؟ حرفا زائدا، لان معنى حرف زائد كان المعنى يتم بغير وجوده ويبقى فضول. يقول له لا، قول انا مانيش فاهم، ما تقوليش زايده، ده جايه لمعنى. لما جم هناك ايه؟ ما جاءنا من رسول، أمو قال له أصل العبارة ما جاءنا رسول، بس من دي جت زايدة علشان اللفظ وتزول الله. يعني لما قال ما جاءنا رسول كانت تنفع المعنى، يقول له لا ما تنفعش عند الملك الصحيح، ما تنفعش. ليه؟ زي احنا ما ضربنا مثال زمان وقلنا إذا قلت ما عندي مال نفيت أن يكون عندك إيه؟ مال. لعلك نفيت أن يكون عندك مال يعني يعتد به، انما يمكن عندك 20 قرش 30 قرش 40 قرش جنيه 2، يعني حاجه ايه ما تستاهلش انها تسمى ايه؟ مال. لكن اذا قلت ما عندي من مال يبقى ولا مليم، من بداية ما يقال له مال. فإذا لو قال ما جاءنا رسول ما تبقى زي ما جاءنا من بداية ما يقال له رسول، ولو تشويرة كده زي ما تقول ما عندي مال، يبقى من الجائز أن تنفي أن يكون عندك مال يعتد به، فلا يمنع أن يكون في جيبك دون الجنيه أو دون العشرة جنيه حسب الوقت بقى. لكن إذا قلت ما عندي من مال، يبقى انتهى أن يكون عندك إيه؟ ما جاءني رجل. يمكن أنت تقول ما جاءنيش رجل يعتد برجلته كده، لا، ده ما جاءني من بداية ما يقال له رجل، مش ضروري يكون رجل يعني بمعنى الكلمة، يعني كده فيه صفات الرجولة وبتاع، من بداية ما يقال له إيه؟ من بداية ما يقال له. يبقى فبما نقضهم؟ نقول له يا أخي أنتوا يا علماء يعني عاملين ضج على دي ليه؟ هي صحيح فبنقضهم ميثاقا، بسبب نقض الميثاق فعلنا بهم كذا. يبقى إذن ما بعد الباء هو السبب، السبب فيما يحدث. طيب أنت عندك في الفعل مش عندك فعل مصدري؟ قال لك آه، والمصدر ده إيه؟ ضرب. أعجبني ضرب زيد. يعني إيه أعجبني ضرب زيد؟ ضرب دي مصدر، اللي عجبك الضرب، والضرب ده ينشأ إلا من حدث، ما ينشأش إلا من إيه؟ يعني أكنك أعجبني أن يضرب زيد، تبقى المصدر انحل لإيه؟ لفعل. إذن الفعل ينحل لمصدر، والمصدر ينحل لفعل. أعجبني علم زيد بالمسألة، يعني أعجبني أن يعلم زيد المسألة. أعجبني ما علم زيد المسألة، تبقى ما مصدرية برضه. تبقى تقول إيه؟ فبنقضهم، فبما نقضوا. يبقى المصدر أما أعمل إيه هنا؟ أعمل فعل، مقام الإيه؟ الفعل. ويبقى فبما نقضوا ميثاقه، يبقى فبما نقضهم، ادي مصدر، النقض مصدر، والمصدر ده حدث، اسم الحدث، والحدث ده ما يجيش الا بفعل. يبقى نقض معناها انهم ايه؟ نقضوا. إيه؟ تقول ايه؟ فبما نقضوا الحدث عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، فدخلت ما بعد البيت وقبل المصدر، لان المصدر فيه اصل الايه؟ اصل الاشتقاق الايه؟ الفعلي. ويبقى المعنى بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا طبع الله على ايه؟ على قلوبهم. طب ما قالش كده، ده بيقول فايه؟ فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بايات الله، ادي الثانيه، وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، كان يقول طبع الله على قلوبهم بهذا وهذا وهذا وهذا. ايه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. انما هو قال ايه؟ بل طبع الله على قلوبهم، وبل تدل على ان في حاجة قبل كده اضربنا عنه. جاءني زيد بل عمر، يعني انت غلطت قلت جاءني مين؟ زيد. استدركت قلت ايه؟ بل ايه؟ يبقى الاول انتفى، والتاني اللي هو اللي ايه؟ هو اللي ثبت. الله، بل طبع الله على قلوبهم، وكان المقتضى ان يقول بكفرهم وبقتلهم وقولهم قلوبنا غل، طبع الله على قلوبهم. قالش كده، قال بسبب كذا وكذا بل طبع الله على قلوبهم، يعني بسبب كذا وكذا نشوف طبع الله على قلوبهم مقابلها ايه. فتح الله قلوبهم للهدى، مش كده؟ يبقى بسبب ما حصل منهم من كذا وكذا وكذا لم يفتح الله قلوبهم للهدى، بل طبع على قلوبهم. وعظمة القرآن بقى في انه يجيب لك الحاجة اللي باللازم، علشان هو مش عايزك تبقى قاعد على ودنك، عايز كل كلمة تعمل ايه؟ تقعد تتدبرها كده وتتفقع فيه. يبقى اذا القصة ان الله يقدم الاسباب لما صنعه بهم، فقدمها في هنا في الحيثيات بنقضهم الميثاق وبكفرهم بآيات الله وبقتلهم الأنبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف، عمل إيه فيهم؟ طبع الله على قلوبهم. إنما هو بيقول إيه؟ بل طبع الله. طب ده بل دي تدل على إيه؟ على إن في حاجة انتفت وحاجة أثبتت. نقول له ما مقابل الطبع؟ أن يفتح الله قلبه للهدى. تقوم تقول بنقضهم وبكذا وبكذا وبكذا لم يفتح الله قلبهم للإيمان، هذا المقابل بقى، بل طبع على قلوبهم. شفت بقى الأسلوب اتضح إزاي؟ يبقى إذا الآية كلها نشيل ما، نقول بنقضهم الميثاق، ونقضهم دي إيه؟ مصدر، والمصدر يقوم مقام الفعل أي بما نقضوا الميثاق وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. إيه عمل في ربنا فيهم؟ إيه؟ لم يفتح قلوبهم. أدي الإيه؟ المسبب. بل طبع على قلوبهم. لأنه لما أقول طبع على قلوبهم يمكن تجيبها ابتداء كده تقول لا ده كان المقتضى أن ربنا يفتح قلوبهم لهذه المسألة، إنما بكده ما فتحت القلب. ولما ما فتحش القلب إيه اللي حصل؟ طبع الله على قلوبهم. قولهم قلوبنا غلف مرت كده، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله إيه؟ بكفرهم. فقليلا من آية ثانية وقالوا قلوبنا إيه؟ غلف. تقول لهم لا قلوبكم مش غلف، بل لعنهم الله، واللعن هو الطرد والإبعاد. استغنى عنكم، لما استغنى عنكم تركتوا لنفسكم، تركوا لنفسكم غلبت عليكم شهواتكم، انتهت المسألة خلاص. فقليلا ما إيه؟ فقليلا ما يؤمن. قليلا ما يؤمن جات لي مدام طبع. أم قال لك فيه واحد بقى تغلبه الآيات وبعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو، ولا تستيقظ النفس وتصحو إلا إن مست بسبب الكفر بشيء. تقول لك ليه دي؟ لا ليه دي؟ يوم يمكن يبتدي. أم قال لك إذا ما قفلش الإيه؟ ما قفلش الباب. وده اللي احنا قلنا عليها زمان صيانة الاحتمال. صيانة احتمال ان واحد من دلهم اللي ربنا قال طبع الله على قلوبهم انه فجئنا تاني يوم ويقول لنا ايه انا امنت، يقول لي ولا طبع ولا حاجة، هو قال طبع اهو ما طبعش وديني امنته. نقوم نقول الا قليلا صيانة احتمال ان يسوب واحد منهم لمين؟ لرشده. والآية دي بقى بيقول بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وذكى إيه؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله إيه؟ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دي قدم القلة وده قدم الحدث والله. طيب وبإيه كمان؟ بنقضهم الميثاق وبكذا وبكذا طبع الله على قلوبهم وبكفرهم. الله ما هي بكفرهم تقدمت برضو، علشان أنا عايز لما تيجي تستقبل آيات الله اوعى تقول ده الكلمه دي مكرره، لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. اوعى تقول الكلمة دي ربنا كررها لانه نسي انه قالها الاول وبيجيبها تاني بغير معنى كده من غير لازمه. تقول لا ده كل حاجه، لان الكفر ايه؟ ما هو مره يكفر بالله، مره يكفر بالرسل، مره يكفر بالكتب، مره يكفر ببعض النبيين. الكفر له ايه؟ اشياء شتى. اهو ده الكفر الاولاني ما قالش بالله، كفروا بايات الله. ادي واحده. الثانية وبكفرهم شرحها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني كفرهم بعيسى. يبقى دوك كفروا بايه؟ بالآيات. وهنا وبكفرهم بمين؟ بعيسى. وبتتعدد وسائل الكفر ولا لا؟ بتتعدد وسائل الايه؟ وسائله، عشان ما فيش واحد يقول لك هو قال بكفرهم وجاب بكفرهم تاني. وبكفرهم، وبكفرهم انعطفت على ايه؟ بنقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا ايه؟ قل. تلاحظ ان عدم تكرير الباء هو قال بنقضهم من الميثاق، ما قالش وبايه؟ وبكفرهم بايات الله وبقتلهم الانبياء بغير حق وبقولهم قلوبنا غلف. ام قال لك ده عشان يدلك على مناط الرحمه، مش كل واحده من دول كانت كافيه ان ربنا يطبع قلوبهم، يمكن لو واحده لكان احتملت، انما ده هم عملوا حاجات كل واحده منهم فاجتمعت ومع بعضها بقى، يعني لو واحدة بس كانت تحتمل. اذا عدم تكرير الباء جاي هنا ليه؟ مش ربنا بيتلقف لنا؟ لا ده ربنا بيحننا الى الايمان. مرة ماشي، تانية ماشي، تالتة ماشي. وبعدين قال ايه تاني بقى لما زاد بقى اربعة؟ ايه عدوا وياي ايه؟ بنقضهم ايه؟ بما نقضهم ميثاقا ايه؟ وبكفرهم بآيات الايه؟ خلاص. وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. وبعدين لقاها ثالث، لقاهم أربعة يعني كتير قوي. أم قال طبع الله على قلوبهم، ما حبش يزودها بقى تاني، قال وبكفرهم. الله يا سلام على الفضل، يا سلام. وبعدين جاب الباء تاني بقى، قال وبكفرهم ايه وقولهم على مريم. أو أن الحكاية التانية دي ربنا عملها تعادل الحاجات الأولانية كلها، بكفرهم بيدا ويدا ودا دا دا دا. وبعدين وبكفرهم وقولهم على مريم. ليه؟ أم قال لك لأنهم اعترضوا على رسالة ونبوة نبي من أولي العزم من الرسل، نبي خصه الله بأشياء تخصيصه بهذه الأشياء يمكن كان سبب في فتنة الناس فيه. ده خلقوا خلق خاص، أنتم يا ناس كلكم مخلوقين من آدم اللي ربنا صوره من طين وبعدين نفخ فيه الروح، وهو انخلق بطريقة خاصة لا يكفر به. الله. كمان أمه من الجائز أن يتهم إنسان بكل شيء وأن تتهم المرأة بكلها كذابة إنها حرمية إنها وحشة إنها، إنما عرضها لا. يبقى جاب حاجتين اتنين بكفرهم بمين؟ بعيسى اللي الميلاد بتاعه جه ميلاد ايه؟ على غير طريقة الميلاد في الناس، وعلى غير طريقة في ميلاد الميلاد في الناس ده جاي تكريم له ولزع لليهود، لأن اليهود بقوا ماديين صرف. ما هم قالوا أرنا الله ايه؟ أرنا الله. انت عايز مادية أكثر من كده بقى؟ ولما ربنا يرزقهم رزق غيبي يعني غيبي ما يعرفوش أسبابه، يجوا في التيه وربنا يرزقهم المن والايه والسلوى، السلوى الطائر كده زي السمان زي مثلا كده، والمن ده شيء شبه يعني في لون القشطة وطعم العسل النحل، يمكن بعضكم كلوا كان جاء من العراق ولا حاجة، شيء كده يقع على أوراق بعض الأشجار في بعض البيئات فيعمل فيها ايه حاجات درنات كده زي النقط كده. انتوا مشوفناش المن اللي بيجي على بعض النباتات في الريف عندنا، نقوم نلاقي الورقة عليها ايه نقط، الاول تبقى حمرة كده وبتاع وحاجات، وبعدين تنشف تبقى نقط ايه، هي دي هتبقى بيضة وتبقى زي قطرات المية زي الندى كده، يوم ويجوا بقى بالليل تنزل وبالنهار يمسكوا ملايات بيضة كده ويحطوها تحت الشجرة زي ما نهز التوت احنا ويهز الشجرة كده، يقوم القطرات دي تنزل على الايه على الملاية الايه البيضاء، يوم ينزل يجمعوه يبقى في لون القشطة وفي طعم الايه طعم العسل. المن ادي المن، والسلوى ده لحم اللي هو لحم الطير، بيجي لهم رزق ولا بيزرعوه ولا بيقلعوه ولا اي حاجه غايبه. قالوا لا لا لا لا، ما احناش عايزين الحاجات دي، احنا عايزين حاجه نزرعها في الارض كده ونبقى شايفينها قدامنا كده، ما نؤمنش بالغيب لان الغيب يمكن يضن علينا، يمكن مش مأمنين بالغيب. يبقى الاله وقمته قالوا عايزين نشوفه جهر، الرزق اللي بيجيبه الغيب قالوا لا عايزين مما تنبت الارض، نقعد نزرع كده ونشوفه هو طالع ومش عارف ايه، لان مش واثقين فيما في يد الله وعايزين يوثقوا بما في الايه في الارض. ما دام ماديين كده يقوم الحق سبحانه وتعالى يعمل لفته قسريه للماديين دول ويقول لهم طيب انتوا يا ماديين انا هعمل لكم حاجه بقى تناقض قانون الماده من اساسه، انتم جميعا توجدون من اب وام، انا هعمل لكم بقى القدره العجيبه دي في انني هوجد لكم واحد من ام دون اب، يبقى انتقضت الماديه ولا لا؟ لانهم غفلوا عن البدايه، غفلوا افعينا بالخلق الاول، ثم الخلق الاول جبناه بدون اب وام، تبقى لما نجيبه من ام تبقى 50% يا سيدي، الله يبقى ما قالكوش حق تتفتنوا فيه. الله. يبقى اذا عمل هزة لليهود الماديين وراء عمل لهم نظرية الخلق من ذكر وانثى، وخرق هذه النظرية وجابها منين؟ وجابها من ام واحدة عشان يثبت لنا ايه طلاقة القدرة، وان الحق سبحانه وتعالى انما جعل الاسباب لنا عشان اذا اردنا مسببا نروح لأسبابه، انما هو حين يريد مسببا بلا اسباب، حين يريد مسببا يبقى بلا اسباب، انت بتاع السبب، انت اللي في دنيا الاسباب، انت عايز حاجه تبقى بسبب، انما هو لا، انه خلق الاسباب. ولذلك قلنا قديما ان قضيه الخلق دارت على اربعه انحاء، لان الشيء الناشئ من شيئين، قضيه منطقيه عقليه فلسفيه، الشيء الناشئ من شيئين له اربع صور، يا ينشا الشيء من وجود الشيئين هذه صوره، يا ينشأ الشيء من لا وجود الشيئين، يا ينشأ من وجود الأول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. يبقوا كم صورة؟ الأنحاء التي ينتج منها واحد من اثنين يبقى على أربعة أنحاء، يا من وجودهم الاثنين، يا من عدمهم الاثنين، يا من وجود الأول وعدم الثاني، يا من وجود الثاني وعدم. فلم يشأ الله أن يجعل الخلق اللي هو الإنسان المكرم اللي الكون مسخر له ده كله على نحو واحد، عشان ما تقولش ده السببية مشروطة في الوجود، قل له لا ده المسبب هو اللي مشروط في الوجود مش السببية، بدليل أنه خلق من لا أب ولا أم، وخلقنا احنا الجمهرة من اب وام، وخلق عيسى من ايه دون اب، وخلق حواء من اب دون ام. يبقى القسمة العقلية جت، يبقى اذا المسألة بقى مش موجود منه، مش المسألة عنصرية موجود منه، لا ده المسألة قيمته واجد، هو اللي يوجد بس. وقال لك طيب وحجب الأسباب كلها، الأب والأم مجتمعين وكل حاجة، ويجعل من يشاء عقيم، ويجعل من يشاء إيه، ويجعل من يشاء عقيم، لله ملك السماوات والأرض، شوف يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء. إذن المسألة مش مدار أسباب توجد، بل مسبب يريد أن يوجد. فالحق سبحانه وتعالى خلى عيسى بهذه، لأنه جاي على إيه مادية اليهود، فجابه عشان يثبت لهم طلاقة الإيه طلاقة. هم خدوا من دي بقى شغلانة وعملوها بقى طريقة وعايزين يكذبوا بعيسى. طب ده الكلام قبل ما عيسى يعني يتكلم كتير ولا أي حاجة، إنما وقفوا للحكاية دي. والذي يدل على أنهم كما كذابين وثب أن الأمر في السيطرة الدينية كان له، لأن لما عيسى ولد كان الأمر المدينية لليهود. طب اليهود كان عندهم رجم ولا ما كانش عندهم رجم؟ عندهم، وهم اللي بإيدهم الأمر. طب ليه بقى لما حصل ومريم جابت عيسى من غير رجل ما قالوا لهاش ده انت كذا وانت كذا؟ ما هم قالوا لها، قالوا له يا فاعل يا ابن الفاعله. طب ما دام يا فاعل يا ابن الفاعله وانتوا عندكم رجل ما ترجموه، ما رجموهاش ليه؟ دليل على انهم صدعوا بايه بينه ردتهم عن ذلك. ايه الايه البينه؟ انهم فجوا بان العيل الصغير لما قالوا لها ايه دي ما اتكلمتش هي ابدا، ولا لان المساله فوق منطقها، بيقول لها ايه الحكايه دي؟ فربنا قال لهم هم هيقولوا له كده اوعي تتكلمي، اني نظرت للرحمن صوا فلن اكلم اليوم انسيا، لان المساله التهمه اللي عندك ما تقدريش تدفعيها باي كلام وباي اسلوب، ما تقدريش. يبقى انت خليني انا بقى اتولى الكلام. يقوم الولد اللي في المهدي يتكلم. الله، فلما الولد اللي في المهدي يتكلم مهما كانوا جايين متقيمين عليها وقالوا لها انت فعلت وانت عملت، وبعدين الولد يقول اني عبد الله، والولد في اللفه بيقول الكلام ده، ايه اللي يحصل؟ ده لازم يحصل لهم انبهار، يعمل ايه في قوتهم؟ يخلي قواهم تنهار، حتى قوى اللداده وقوى الخصومه ساعه ما يشوفوا كده ما يجدوش ايه. الله، ما هو الحق ايه؟ الحق ابلج والباطل لجلج ساعة ما شافوا الحكاية دي. يبقى إذا نقول لهم الأمر كان بيدكم وفي توراتكم أن من يزني يرجم، فلماذا لم ترجموا أم عيسى؟ لازم أنتوا صدمتم بقوة جعلت موازين حقدكم تختلف. إيه اللي هي الآية؟ إن هو قال إني عبد الله. تصور بقى ولد في اللفة يقول إني عبد الله، خلي بقى جاي واحد مش شمر كده وعايز يفتك أمه، يعمل إيه؟ لازم تخور قواه وينتهي، ما يقدرش يعمل. ادي السبب. وبعد ذلك دي من ناحيه اليهود. طيب ومن ناحيه المسيحيين، بالله يكون صبي يتكلم في المهد معجزه ولا مش معجزه؟ ده معجزه جامده قوي. طب ازاي الاناجيل تخلو منها دي؟ انت تستقري الاناجيل كلها ما تجيبش حاسه ان عيسى تكلم في المهد ابدا. أم قال لك لأنها أصل هو تكلم إيه؟ هو قاعد بقى متكلم، ده هو اتكلم الكلمة دي وبس، هو اتكلم الكلمة دي اللي هي إيه؟ طفل يتكلم في المهد. لازم الكلمة اللي قالها تبقى مدروسة وتبقى محفوظة. أقول لك ده الطفل يتكلم في المهد وقال كذا وقال كذا، تبقى دي تتنسي؟ ما تتنسيش. تبقى فاقعة ولا لا؟ فاقعة قوي، وكل واحد يعرف يقول لك طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا، طفل اتكلم وقال كذا. يبقى المسألة مشهورة ولا لا؟ طب دي ما تجيش ازاي في الانجيل؟ ام قال لك لان الكلمة، شوف ربنا بيخلي جنود الله سبحانه وتعالى فيه، ربنا خلى الكلمة دي تنقال اني عبد الله علشان تبقى الكلمة لو قالوا ده اتكلم نقول لهم قال ايه، هيقولوا اني عبد الله. تنفي انه اله ولا ما تنفيش انه اله؟ ولا حاجة يعني من نفسها كده ولا كلمة. يبقى اذا عندنا حاجتين اتنين بقى، هم حاجه خاصه باليهود وحاجه خاصه بالايه اليهود انتوا يا يهود كان لكم الامر ولكم السيطرة وفي توراتكم رجم الزانية، فاذا كنتم تأكدتم انها ولدت من غير رجل يبقى لازم ايه حصل منها كذا وكذا وكذا. لماذا لم ترجموها؟ لم ترجموها لان سببا ايه واجهكم وجابهكم، ما قدرش طغيانكم ولا حقدكم ولا غليلكم يقف قدامه، لانه لما الطفل يتكلم ان كان واحد في ايده حاجة عايز يضرب به لازم تقع، لازم تقع ويخاف ضروري يعرف ان في ده قوة تانية بقى ما عادش مسألة. وانتوا يا اخوان يا مسيحيين ليه بقى ما قلتوش الحكاية دي؟ قال لك لانه لم يتكلم ويبدأ كلامه وخلاص وبقى متكلم، لا ده هو قال الكلمة دي بس اني عبد الله اتاني وجعلني نبيا. لو ان دي تيجي في الانجيل كان يقوله اتكلم قال ايه، فحيقول ما ينقض ما يدعونه، مفهوم الكلام. واحنا بنقول هذا الكلام لا نحب ان نصحح عقائد المسيحيين ولا اليهوديين، احنا فقط نريد ان يتضح منطق الاسلام ومنطق الايمان في عقول المسلمين، وهم حرين بقى يعتقدوا اللي يعتقدوه، ما لناش مصلحه احنا بينا. انما بس المهم ان ديننا وقراننا يبقى ايه، يبقى متضح امامنا كده، وما فيش حد يقدر يزلزله ولا يزبزبه ولا يجيبه كده ولا يجيبه كده ولا يجيبه. ما شاء الله. وبكفرهم اي بنبوه عيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بالله لما يجي سيدنا عيسى كده ويلاقيه يقولوا هذا هو الساحر ابن الساحرة، هذا هو الفاعل ابن الفاعلة. الفاعل دي بنقولها كلمة مخففة علشان بنستنكف اننا نقولها ولو بالنفي. يعني لما تيجي الواحد يتهم هو شريف ويتهم بالسرقة، يعني ما مش برضو مش في مصلحة تقول له والله ما أظن أنك سرقت، ولو كنت بتنفيه، لأن معنى نفيه أنها عرضة أن تكون، معنى نفيها أنها عرضة إيه، يقول له والله أنا لا أعتقد أنك فعلت هذه الفعل، حتى ولا كلمة السرقة دي تيجي ولا نفيها. فكان يقول يا ابن الإيه الفاعل ابن والفاعلة. الله. طيب إحنا بقى لما نيجي نبص للكلمة دي بالله دي تعمل في عيسى ايه؟ يعني لما يسمع كلام زي ده ايه تعمل في عيسى؟ فهو لم يسمع شيئا الا انه وثق بان امه بريئة وامه طاهرة، بدليل انه اتكلمه صغير خلاص كده. فقال ايه الكلمة المشهورة بتاعته؟ اللهم انت ربي بكلمتك خلقتني، يعني بكن مش باسباب. شوف الرد، اللهم أنت ربي بكلمتك خلقتني، اللهم لعن من سبني وسب والدتي. ربنا استجاب لحرارة هذه الدعوة أما يجيب المضطر إذا دعاه، وكل اللي قال الكلمة دي انقلب خنزيرا، خنزير. اوعى تفتكر لما يقول لك مسخناهم قرد خنازير تقول لك امال الباقي ده جه منين، لأنه هو مسخ الخنازير للي قال، وما تفتكرش انه يمسخه خنزير وبعدين يخليه خنزير ويتوالد، لا هو يمسخه خنزير للآية ثم يميته. فما فيش واحد يقول امال جم الناس نجي ده ازاي، ده كان الرسول يجي ناس لخنازير ومش بس خنازير، الكلام اللي الفضل. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا، البهتان هو الكذب، بس فيه كذب يعني تستسيغ يقول لك فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا ممكن، فلان عمل كذا. انما يجي الواحد ورع يقول لك فلان شرب خمره، هي كذب برضو بس ايه، بس تقيله شويه، بس مش تقيله بس، تبهر الذي يسمعه تقول ازاي الكلام ده، يعني يبقى كذب ايه، كذب فائع قوي بحيث يتحير ويتعجب من يسمعه. طب ادي كلمة بهتان، يبقى ما هوش كذب مطلق، لا ده بهتان يتحير. ولا يتحيرون حينما يرمون مريم بالبهتان الا اذا علموا لمريم سابقة خير واستقامة. امال ازاي تيجي، امال يعني استعجبوا ازاي، هتستعجب لما اقولك فلان يشرب خمر الا اذا كنت عارف انه ايه، انه صوام وقوام وورع وما مش مشرف على نفسه، انه انه انه يوم لما تسمع منه حاجات تتعجب. الله. إذن قولهم بهتان عظيم يدل على أنهم حينما سمعوا ذلك تحيروا، كيف يحضر هذا ممن ماضيه هذا، يبقى لازم كان لها ماضي ايه؟ كان لها ماضي، ماضي ناصع، قاعدة في المحراب يا اخي. والبهتان مش بس اكتفى بهذا، ده كلمة البهتان لوحدها ادتنا هذه القوة. وقالوا بهتان ايه؟ عظيم. ليه؟ قالوا لان جرح المرأة في عرضها. ولو انهم رجعوا الى تاريخهم قبل عيسى وقبل حكاية مريم لوجدوا ان فتيات بني اسرائيل كن يستشرفن لان يكون النبي الموعود بعد موسى بطنها.

0: لانه متعلق بايه؟ متعلق بعرض الايه؟ بعرض المراه. ولذلك قلنا سابقا ان من رحمه الله بمريم ان الله جعل لها التمهيدات التي يجعلها تثبت امام نفسها انها بريئه، وان دي عمليه بكون من الله، عمليه بايه؟ بكون من الله. طب ما من الجائز ان تكون كون من الله سر كده وتلتفت اليها حملت بكون من الله، انما لا، دخل لها عمليه ماديه يبشره، وجه الملك كده وقال لها ايه؟ احبل. تبقى عرفت سببها ولا ما عرفتش؟ طب بالله لو ما كانش جه ملك ونفخ وعمل العكايه دي، ما كانش تقول يمكن انا نايمه وحد عمل ويا حاجه ولا بتاع، مش كانت تقول كده؟ لكن ربنا بده يعملها ايه؟ امر يقطع الشك من نفسها، وامر هي اللي قالته وهي لسه صغيره، يعني قبل ان تكتمل حتى في سن الرشد والبلوغ الايمان. لما دخل عليها زكريا ايه حصل؟ ايه؟ وجد عندها رزقه، وهو اللي كفيلها، هو اللي بيجيب لها الاكل ده من ايه؟ قالت له هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نطقت هي به، نطقت علشان لما تجيلها تقول الله ما انت اللي قلتيها زمان نهار الفاكهه، وان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب دي والزوج ومش الزوج والاتيان ومش الاتيان ده عندنا، انما ان الله يرزقه ايه. ومن العجيب زي ما قلنا لكم افتكروها انها في هذا القول نبهت زكريا الى قضيه احضرتها لبؤره الشعور. ولذلك شوف هنالك ساعه ما سمع منها الكلمه دي، هنالك دعا زكريا رب، قال له اما دام يا رب بتجيب من غير اسباب بقى وبتاع، ما تديني ولد ولو انني بالغت السن وعتي وامراتي عاقر. طب ده انت عارف الحكايه. فكان مريم حينما قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب شجعت سيدنا زكريا علشان ايه. ولذلك بقى انت تلاحظ ان كلمه مريم وكلمه سيدنا زكريا تديني الجواب. طب لما مريم قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، طب ده هي لما قالت القضية دي وتجربت في زكريا وقال بقى يا رب اني وهنا كده وجاله الولد، يبقى دي ادي حاجة. وبعدين جه ام لما قال لها ان الله يبشرك ايه؟ حيبشرها ولا اسمه المسيح عيسى ابن مريم. واحد يقول ازاي يا اخواتي القرآن بيصوغ الصياغة دي، وبعدين يقول ربنا بيقول لها انا هنبشرك واحد اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وتقول انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. طب هو قال لها انت هتولديه من غير راجل؟ القران قال لها كده؟ ما قال لهاش. طب ما قالت ولم يمسسني بشر ازاي؟ جابت دي منين؟ قالت ذكيه استقبلت عن الله. ساعه ما استقبلت عن الله فهمت ان هو ما يقولهاش اسمه المسيح عيسى ابن مريم وينسبه لها الا لانه ملوش اب، الا انه ملوش اب، فعرفت على طول ان ما يبقاش فيه ايه، يبقى لي غلام ولم يمسسني بشر. تقول كيف فهمت انه لم يمسسها بشر مع ان ذلك ليس في صلب الايه؟ نقول له ساعه ما سمعت اسمه عيسى ابن مريم عرفت انه ما نسبه الله اليها الا لانه لا اب في البشر له. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نتابع معكم الآن حلقة جديدة من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بها نعمة، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في هذا البرنامج، نتابع الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم
1: فضيلة
2: السلام
1: الشيخ،
2: رحمة الله وبركاته.
1: من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين. لنشرح
2: إن شاء الله
1: هذه الحالة، وللأسف يعاني منها الكثير، كيف يقوى إيمان المؤمن عندما ينزع الضغينة من قلبه تجاه أخيه المؤمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الأخ الكريم زياد، جزاك الله خيرا. الملاحظ أننا في هذا الزمان هناك مظاهر صارخة للدين.
1: نعم.
2: مساجد ضخمة جدا، فخمة جدا، فيها ترف، كتب لا تعد ولا تحصى، تسجيلات، مؤتمرات، يعني المظاهر بأعلى درجة، ومع ذلك المؤمنون ليسوا في هذا المستوى. يعني ما الذي حمل بضعة آلاف من الصحابة على أن يفتحوا العالم، ونحن اليوم نعد مليار ومئتا مليون؟ المسلمون مليار ومئتا مليون، ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليا، وليس أمرهم بيدهم. طيب ما هذه المفارقة العجيبة؟ يعني من بعض المفارقات، ليس هناك حب بين المؤمنين، لا يتعاونون.
1: نعم.
2: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الشهوات فرقتهم، بينما قوة الإيمان جمعت أصحاب رسول الله. فبينما تجد الواحد كألف، تجد ألفا كأف. بينما تجد إخوة مؤمنين متعاونين متضامنين متكافلين، هم كالبنيان المرصوص، وقد تجد ملايين مملين متفرقين مبعثرين مشردمين. النقطة الدقيقة جدا أنه حينما نطيع الله جميعا يحب بعضنا بعضا، وحينما نعصيه يكره بعضنا بعضا. ولعل في هذا الموضوع آية حاسمة، وهي قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. على إطلاقها بالمناسبة الآية لها سياق، لها سباق وسياق ولحاق. أما إذا نزعت من سياقها هي قانون مستقل. يعني مثلا في سورة الطلاق يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو نزعت هذه الآية من سورة الطلاق هي قانون: من يتق الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجا من إتلاف ماله. فالآية بسياق السورة تعني الطلاق، يعني من طلق طلاقا سنيا يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها.
1: نعم.
2: ومن طلق طلاقا بدعيا ليس له مخرج إلى إرجاعها. هذا معناها السياقي. أما لو نزعتها من سياقها أصبحت قانونا ينطبق على كل شيء. طبعا هذه الآية لها سياق آخر، أما أدعها من سياقها، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن أي مجتمع مسلم عاصي، أسرة، مجموعة أشخاص، أهل حي، أرباب صنعة، زملاء في عمل، أي مجموعة سميها ما شئت، لو أن بعضهم تفلت من منهج الله لكانت بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وهذا شيء واقع. تجد شرخ في الأسرة الواحدة، في القبيلة، في العشيرة، في البلد المسلم الواحد، في المجتمع المسلم، في أي مكان شروخ وعداوات وبغضاء وأحقاد ومكر وكيد. هذه الحياة لا تعاش، والله لا تعاش. أما لو استقمنا جميعا على أمر الله، لو أطعنا الله جميعا، لكان بيننا من الود ما لا يوصف. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في بعض التفاسير فيما بينهم، يعني المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يعني أنا أريد أن أبحث عن قانون الحب، حينما تطيع الله أنت وأطيعه أنا أحبك وتحبني، من هنا هناك
1: من
2: حديث،
1: من هنا قوة الإيمان. نعم تأتي. نعم. عندما يحب المرء لا يحبه إلا لله.
2: الحديث الشريف الصحيح: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. قاعدة، كلام النبي قوانين. المرة الثانية، حينما أطيع الله وتطيعه أنت أحبك وتحبني.
1: نعم.
2: وحينما أقصر مع الله أبغضك وتبغضني. قاعدة عامة. فحينما تجد في مجتمع عداوات وبغضاء وأحقاد ومؤامرات وشروخ، هذا مجتمع عاص لله. قال تعالى: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وحينما تجد إيمانا واستقامة وإنابة إلى الله تجد الحب الذي لا يوصف. بالمناسبة، حينما أحبك وتحبني نحن لسنا اثنين، بل نحن مئة، أن هذه الطاقات إذا اجتمعت لا تحسب حسابيا، تحسب بسلسلة هندسية.
1: نعم.
2: فهي قاعدة مهمة جدا. الآن أحد أسباب ضعف المسلمين قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رياحكم. هكذا علمنا ربنا عز وجل. فما الذي يعيق محبتنا؟ معاصينا. فما من معصية إلا كان شرخا بين المؤمنين. لذلك وجبت محبتي، وجبت، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون. أخ زياد، في نقطة دقيقة جدا، هي أن الله عز وجل قال للنبي الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني هذا الود بين المؤمنين من خلق الله عز وجل.
1: نعم.
2: انظر إلى سيدنا الصديق وسيدنا عمر بعد وفاة رسول الله. قال له الصديق: يا عمر، أبسط يدك لأبايعك. فقال عمر: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميرا على أناس فيهم أبو بكر؟ يعني هذا فوق طاقتي.
1: نعم.
2: قال له: يا عمر، أنت أقوى مني. قال: يا أبا بكر، أنت أفضل مني. فلذلك قال له عمر: قوتي إلى فضلك، نتعاون. لذلك قال: كنت خادم رسول الله وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر وسيفه المسلول وجلواذه، فكان يغمدني إذا شاء وتوفي عني وهو عني راضي. حينما صعد عمر المنبر نزل درجة. لماذا؟ قال ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، رأيت إلى هذا الأدب. لكن لحكمة أرادها سيدنا عثمان لم ينزل درجة، ما نزل. فخليفة أموي سأل وزيره لما لم ينزل درجة سيدنا عثمان، قال والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. وهذه يعني حكمة بالغة، بس أنا أريك أدب الصحابة مع بعضهم بعضا. هذا لا تجده اليوم في عالم المسلمين، منازعات وخصومات وعداوات وأحقاد وطعن وتكفير وتشريك. فما هذا المجتمع؟ لأنه فقدت منه الطاعة لله عز وجل. شعار المؤمن أطيع الله وتطيعه فأحبك وتحبني. لأنه ما الذي يحصل؟ أنت حينما تكون مع الله لك مواصفات، لك نقاط بارزة، هذه تتوافق عفوا مع نقاط أخيك فيكون الود بينكما. من أطرف ما سمعت أنه في برنامج على الكمبيوتر في أمريكا للزواج. ما الذي يعيق نجاح الزواج؟ هو ضعف نقاط الاشتراك بين المرأة والرجل. فتأتي فتاة تسأل 1000 سؤال وتجيب عنه، وتغيب شهر تسأل هذا الجهاز أي شاب القواسم بيني وبينه كبيرة جدا، قضية التقاطع. فكلما كانت القواسم المشتركة بين الزوجين عالية جدا أو عالية جدا كان الوفاق بينهما. لأن كل مؤمن منيب مطيع مقبل على الله كل صفاته تنطبق على صفات أخيه. هذه القواسم المشتركة العالية جدا تسبب حبا ووئاما ورحمة وودا. فالود بين المؤمنين من خلق الله تعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفضلا عن ذلك ما من شيء يضعف العلاقة بين المؤمنين إلا نهى النبي عنه: الغيبة، النميمة، السخرية، المحاكاة، التقليد، الاستهزاء، الطعن. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وما من شيء يمتن هذه العلاقة إلا أمر النبي به: رد السلام، تلبية الدعوة، معاونة الأخ المؤمن في حاجاته، في حمل أثقاله، في وفاء ديونه. لعل الحديث المشهور حديث الجار: إذا استعان بك أعنته، وإذا استنصرك نصرته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا مرض عدته، وإذا مات شيعته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. وإن اشتريت فاكهة فأذي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. حديث رائع جدا. شأن المؤمنين التعاون والمحبة بينهما. فحينما تجد العداوة والبغضاء،
1: وكيف الحال إذا كانت العداوة والبغضاء في مجال الأسرة الواحدة بين الأخوة والأخوات، يقطع بعضهم أرحام البعض؟
2: لأن فيها مشارب متعددة، وفيها تغذيات متناقضة، وفيها ثقافات متباينة، وفيها حظوظ، وفيها شهوات، وفيها تفلت. طبيعي جدا أن تكون هذه الأسرة كتلة من العداء. أما لو أنهم كانوا يتلقون من مشكاة واحدة، مشكاة الدين، لو أنهم جميعا أطاعوا الله لكان بينهم من الود ما لا يوصف. نحن بحاجة إلى الحب، نعد الملايين نحن، بس نحن الذي فرقنا البغضاء والعداوة فيما بيننا. ونتمنى أن نقوي هذا الحب بطاعة الله، أن نقوي هذا الحب بالبذل والعطاء. الإنسان له طبيعة. ورد في بعض الأحاديث القدسية: أي يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. في لفتة لطيفة بحياة النبي: إنسان له جار يؤذيه كثيرا، قال له اقطع لسانه. ما معنى هذا الحديث؟ اقطع لسانه بالإحسان إليه. أنت حينما تحسن إلى جارك يثني عليك. أنا ما أنسى أنه أحد خلفاء بني أمية جاءته رسالة من مواطن عادي، قال له أما بعد فيا معاوية إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك وإلا كان لي ولك شأن والسلام. مواطن يشتري على مقام الخلافة، فعنده ابنه يزيد، قال يا يزيد ماذا نفعل؟ يزيد شاب، قال أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده وآخره عندك يأتوك برأسه. نعم. فقال غير هذا أفضل. أمر كاتبه أن يكتب: أما بعد، فقد وقفت على كتابي ولدي حواري رسول الله، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضاه، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. يأتي الجواب من ابن الزبير عبد الله: أما بعد فيا أمير المؤمنين، قال له قبلها فيا معاوية، أما بعد فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك ولا أعدمك الرأي الذي أحلك من قومك هذا المحل. استدعى ابنه، قال انظر ماذا جاء الجواب: تريد أن نرسل له جيش أوله عنده وآخره عندنا يأتون برأسه. قال له: يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. حينما أؤمن بالله وأطيعه ينبغي أن أحبك وأن تحبني. نحن في أمس الحاجة إلى الحب، في تكنولوجيا، في تقدم حضاري، في مركبات، في طائرات، في اتصالات، في مخترعات، لكن ما في حب، والحب روح الحياة الاجتماعية.
1: إذن مظهر من مظاهر ضعف الإيمان انفصام عرى الأخوة بين المتآخيين، وربما أبرز هذا هو قطع الأرحام.
2: نعم.
1: وحذر منه القرآن الكريم ونهى عنه
2: النبي عليه الصلاة والسلام،
1: وهذا ما نهى عنه الباري عز وجل وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. قطع الأرحام هذه معصية كبيرة،
2: كبيرة،
1: ويجب أن نقوي إيماننا بصلة الرحم وأن نصل من قطعنا حتى.
2: نعم. وأن نعفو عمن ظلمنا.
1: نعم.
2: وأن نعطي من حرمنا. هذه أخلاق المؤمن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: نعم. إذن أن نقابل السيئة بالحسنة.
2: الحسنة.
1: نعم. أود أن أتوقف عند مسألة قطع الأرحام وعلاقتها.
2: نعم.
1: بضعف الإيمان. يقول: أزوره ولا يزورني، لماذا أعود وأزوره؟
2: أنا أقول له: أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
1: نعم.
2: هي قاعدة.
1: ومن قوة إيمانه يقول: سأصل رحمي
2: ولو قطعت
1: لله عز وجل. نعم. نعم.
2: أنت حينما تتعامل مع الأشخاص إن لم يزرك لا تزوره، قاعدة. أما إذا تعاملت مع الله عز وجل تقدم الذي عليك ولا تعبأ بالذي لك. لذلك لا تحاسب الناس بعدها على تقصيرهم، عليك أن تؤدي ما عليك تجاههم. فأنا أسلم عليه وأزوره، هو حر أن يقابل هذا بالإحسان أو بالإساءة، شأنه مع الله. أنا شأني مع الله أن أقوم بواجبي تجاهه. بالمناسبة أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد على صلة الرحم. والذي أفهمه من صلة الرحم، وهناك من يتوهم أنه لمجرد أن تزوره فقد وصلت له، لا، الأمر أعقد بكثير. ينبغي أن تزوره أولا، وأن تتفقد أحواله الدينية والاجتماعية والمعيشية ثانيا، وأن تمد له يد العون ثالثا، وأن تأخذ بيده إلى الله رابعا. هذه صلة الرحم. أما إنسان غني يزور ابن عمه الفقير، كيف الصحة؟ كيف حاله؟ كيف حال أولادك؟ خاطرك؟ ما هذه الصلة؟ لا بد من أن تقدم شيئا من مالك، من علمك، من خبرتك، من جاهك. لا بد من أن يكون المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فصلة الرحم تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية. أنت عم ولك أولاد أخ أيتام.
1: نعم.
2: أنت حينما ترعاهم وتأخذ بيدهم إلى الله وترشدهم وتعلمهم، هذا معنى صلة الرحم. أما أزورهم في العيد، كيف حالكم يا أولاد؟ مبسوطين؟ الصحة طيبة؟ خاطركم؟ هذا كلام مرفوض. هذا هذه صلة شكلية لا تقدم ولا تؤخر. لذلك أنا أقول زيارة الأقوياء والأغنياء من الدنيا، أما زيارة الضعفاء والفقراء من الآخرة، من عمل الآخرة.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. نتابع غدا أيضا الحديث عن مظاهر ضعف الإيمان. أشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج طريق الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

وأسروه بضاعة

0: والذنوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم
0: والكآبة والشحوب،
1: وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام 9 بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 15 من أكتوبر 21 لسنة 2026 ميلادي، والرابع من جمادى الأولى لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، بقالات حكومية في أستراليا، مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية عبر كسر هيمنة المتاجر الكبرى. كامبرا، هل انتهى الصيف الأسترالي الذي اعتدنا عليه؟ دكتور فؤاد عبو يكشف أسباب التغيير المناخي وتداعياته. ومن العناوين العالمية، اليمن، القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات والحوثيون يعلنون هجوما في لحج. فلسطين المحتلة رام الله، 45 دقيقة دون إسعاف، هكذا استهدف الاحتلال الصحفيين في رام الله. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف، تحت وطأة معارك اليمن جرحى بأعداد غير مسبوقة و800 ألف شخص بلا مساعدات. عمان، مسقط، التفاهمات مع إيران بشأن مضيق هرمز مرهونة بمحادثاتها مع واشنطن. هيومن رايتس ووتش تتهم، بعد محاكمات سرية اتهامات حقوقية لقوات حفتر بتنفيذ موجة إعدامات. اليمن، جماعة الحوثي، تجنيد جماعة الحوثي للأطفال خلال التصعيد العسكري. خبراء أمميون ينتقدون، 19 خبيرا أمميا يتهمون فاو بترهيب موظفيها بسبب غزة. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتشريد سكانها. فلسطين المحتلة غزة، طفلة وسط ألسنة اللهب، مشهد يحبس الأنفاس يختصر أوجاع أطفال غزة. سوريا، وزارة الطاقة تكشف سبب أزمة البنزين المغشوش وتتعهد بتعويضات. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، إحراق مسجد بالضفة الغربية واعتداءات المستوطنين تطارد قاطفي الزيتون. صحيفة دايلي تيليغراف، تيليغراف تقول عصابة صهيونية تهرب المخدرات إلى الأردن بالبالونات والمسيرات. الحائز على نوبل للسلام لترامب، الحائز على نوبل للسلام لترامب تقول استدعي مستشاريك ليشرحوا لك القانون الدولي. أوكرانيا، أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة. ما الذي يخيف برلين؟ ما الذي يخيف برلين؟ سيناريو الهجوم الروسي الذي يؤرق الناتو. كولومبيا، إدانات واسعة لكولومبيا بعد افتتاح سفارتها في القدس. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، اقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ويمكن للحكومة بحسب التقرير شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورس، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. يقدر التقرير كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. كامبرا، مع ازدياد موجات الحر والطقس المتطرف خلال موسم الصيف في أستراليا، ما هي الأسباب الرئيسية وراء التغيير المناخي؟ وهل انتهى الصيف الأسترالي الذي اعتدنا عليه؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية أمس تنفيذ 2309 عمليات استهداف ضمن عملية فجر اليمن، في حين أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف تحشيدات في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج جنوب اليمن. وأوضحت القوات الحكومية أن عملياتها تلك جرت باستخدام الطيران الحربي والمسير ومدفعية الميدان والراجمات ووحدات القناصة، واستهدفت مواقع وآليات وتحشيدات وإمدادات وعناصر تابعة للحوثيين. فلسطين المحتلة رام الله، ما إن اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة رام الله وسط الضفة الغربية الثلاثاء، حتى سارع الصحفيون لتغطية الحدث كما جرت العادة، ليتحولوا بعد دقائق من الاقتحام إلى الحدث نفسه، فجيش الاحتلال لاحقهم ومنع التغطية وأطلق تجاههم الرصاص المطاط وقنابل الغاز المدمع والصوت. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بأليات عسكرية قد اقتحمت مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في رام الله وأغلقته وصادرت مقتنياته. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف. كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تزايد كبير وغير مسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، في حين تسبب التصعيد في انقطاع مساعدات المنقذة للحياة عن 800 ألف شخص معظمهم في تعز، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أخطار تزايد تفشي الأمراض المعدية في البلاد. عمان. أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن المحادثات مع الجانب الإيراني بشأن ملف إدارة وحرية الملاحة في مضيق هرمز شارفت على الانتهاء، موضحا أن أي تفاهمات ستظل معلقة في انتظار استكمال المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للوصول إلى تسوية دائمة بشأن الملاحة في المضيق. Human Rights Watch. اتهمت منظمة Human Rights Watch القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بتنفيذ موجة إعدامات في شرق ليبيا عقب محاكمات عسكرية جائرة للغاية، وحذرت من أن عشرات المعتقلين الآخرين يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس إن القوات المسلحة العربية الليبية التي تسيطر على شرق البلاد وجنوبها أعدمت 31 شخصا على الأقل منذ أواخر أغسطس آب الماضي في أول عمليات إعدام معروفة تشهدها ليبيا منذ عام 2010. اليمن جماعة الحوثي. يمثل الزج بالأطفال في المواجهات المسلحة التي شهدها اليمن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026 إحدى أخطر نتائج التصعيد العسكري الذي فجرته جماعة الحوثي، وقد كشفت التطورات الميدانية خلال هذه الفترة عن وجود أطفال بين المقاتلين المشاركين في المعارك، الأمر الذي أعاد قضية تجنيد الأطفال إلى واجهة الاهتمام الحقوقي والإنساني، ولاسيما في ظل صعوبة الوصول إلى معلومات شاملة عن هويتهم وأعمارهم والظروف التي أرسلوا فيها إلى الجبهات. خبراء أمميون ينتقدون. انتقد 19 خبيرا أمميا مستقلا قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بسبب إبعاد مسؤول بارز عارض علنا تجويع قطاع غزة، وحذروا من أن التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يخلق مناخا من الخوف داخل المنظمة. يأتي ذلك في أعقاب إبعاد المسؤول السابق في فاو بنجامين ديفيس الذي انتهت خدمته بالمنظمة في 30 من سبتمبر أيلول الماضي لعدم تجديد عقده. الكيان الصهيوني. هدد وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس أمس بشأن هجوم على لبنان والسيطرة على مناطق جديدة فيه وتدمير الضاحية الجنوبية وتشريد سكانها إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على الكيان الصهيوني. وقال كاتس: إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم علينا ستضيع مناطق في النبطية والليطاني التي ستتحول إلى جزء من المنطقة الأمنية الدائمة للكيان الصهيوني. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. في مشهد يحبس الأنفاس نجت طفلة فلسطينية بأعجوبة من بين ألسنة اللهب إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في قطاع غزة فجر أمس. ووثق الصحفي علي جعفراوي هذه اللحظات المرعبة بمقطع مصور نشره عبر حساباته على منصات التواصل قائلا إنه في ساعات الفجر استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة، توجهت إلى الشقة المستهدفة وأول ما قابلني هذه الطفلة كانت بين النيران وبتبكي ومش قادرين ندخل ننقذها بسبب كثافة النيران والدخان، ولكن الحمد لله والفضل لله أني قدرت أدخل أطلعها، الحمد لله اللي كتب لها النجاة وربنا يشفيها ويعافيها يا رب. سوريا. أعلنت وزارة الطاقة في سوريا عن نتائج التحقيق الخاص بمشكلة البنزين وتضرر عدد من مركبات المواطنين، كاشفة عن وقوع خطأ تشغيلي أدى إلى وصول شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، ومؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية وتكليف الشركة السورية للبترول بتعويض المتضررين. فلسطين المحتلة الضفة الغربية. شهدت الضفة الغربية المحتلة والقدس أمس تصعيدا صهيونيا شاملا تخلله إقدام مستوطنين على إحراق مسجد وشن هجمات منظمة على قاطفي الزيتون بالتزامن مع حملة اقتحامات عسكرية واسعة أسفرت عن اعتقالات وهدم للمنازل وحصار للمقاومين. وأفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أقدموا على إحراق مسجد ومركبة في قرية مخماس شرق رام الله. صحيفة ديلي تلغراف: في وقت يكثف فيه الأردن جهوده لمكافحة تهريب مخدرات عبر الحدود، كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية عن تهريب عصابات صهيونية المخدرات إلى المملكة باستخدام البالونات والطائرات المسيرة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الأردنية. الحائز على نوبل للسلام لترامب: نددت نافي بلاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 بالعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بأنها غير قانونية. وقالت بلاي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إن إعلان العقوبات الأمريكية على المحكمة بعد ساعات فقط من فوزها بجائزة نوبل لم يكن مصادفة، معتبرة أنه جاء ردا على عدم منح الجائزة للرئيس ترامب. أوكرانيا: اتهمت السلطات الأوكرانية أمس الولايات المتحدة بمساعدة روسيا والتقاعس عن تقديم تحذيرات مبكرة بشأن الضربات الصاروخية الروسية والتسبب في إبطاء خدمة شبكة ستارلينك للإنترنت التي تعتمد عليها عند خطوط المواجهة. واعتبرت كييف أن هذه الإجراءات شلت قدرتها على التصدي للهجمات بالمسيرات وأسهمت عمليا في مساعدة موسكو. ما الذي يخيف برلين؟ في 25 من أغسطس آب الماضي حطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 لوب ماستر 3 C-17 في مطار فونوكوفو بموسكو دون إعلان مسبق. كان على متنها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف في أول زيارة يقوم بها مدير للوكالة إلى العاصمة الروسية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن راتكليف لم يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، وإنما جرى كان اتصالات عبر الأجهزة الأمنية ورفض الكشف عن مضمونها مكتفيا بالقول إن بوتين اطلع على نتائجها. الخبر الأخير في هذه النشرة من كولومبيا: افتتحت كولومبيا أمس سفارتها لدى الكيان الصهيوني في مدينة القدس لتصبح عاشر دولة تقدم على هذه الخطوة بالتزامن مع استئناف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وسط إدانات فلسطينية وعربية اعتبرت القرار انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن افتتاح السفارة الكولومبية في القدس يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: بقالات حكومية في أستراليا مقترح لخفض أسعار المواد الغذائية عبر كسر هيمنة المتاجر الكبرى. كامبرا: هل انتهى الصيف الأسترالي الذي اعتدنا عليه؟ دكتور فؤاد عبو يكشف أسباب التغيير المناخي وتداعياته. ومن العناوين العالمية: اليمن، القوات الحكومية تنفذ 2309 عمليات والحوثيون يعلنون هجوما في لحج. فلسطين المحتلة رام الله، 45 دقيقة دون إسعاف، هكذا استهدف الاحتلال الصحفيين في رام الله. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف تحت وطأة معارك اليمن جرحى بأعداد غير مسبوقة و800 ألف شخص بلا مساعدات. عمان مسقط، التفاهمات مع إيران بشأن مضيق هرمز مرهونة بمحادثاتها مع واشنطن. هيومن رايتس ووتش تتهم بعد محاكمات سرية اتهامات حقوقية لقوات حفتر بتنفيذ موجة إعدامات. اليمن جماعة الحوثي، تجنيد جماعة الحوثي للأطفال خلال التصعيد العسكري. خبراء أمميون ينتقدون، 19 خبيرا أمميا يتهمون فاو بترهيب موظفيها بسبب غزة. الكيان الصهيوني، كاتس يهدد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتشريد سكانها. فلسطين المحتلة غزة، طفلة وسط ألسنة اللهب، مشهد يحبس الأنفاس يختصر أوجاع أطفال غزة. سوريا، وزارة الطاقة تكشف سبب أزمة البنزين المغشوش وتتعهد بتعويضات. فلسطين المحتلة الضفة الغربية، إحراق مسجد بالضفة الغربية واعتداءات المستوطنين تطارد قاطفي الزيتون. صحيفة ديلي تيليغراف. تيليغراف تقول عصابات صهيونية تهرب المخدرات إلى الأردن بالبالونات والمسيرات. الحائز على نوبل للسلام لترامب. الحائز على نوبل للسلام لترامب تقول استدعي مستشاريك ليشرحوا لك القانون الدولي. أوكرانيا. أوكرانيا تتهم واشنطن بمساعدة روسيا بعد هجوم واسع على البنية التحتية للطاقة. ما الذي يخيف برلين؟ ما الذي يخيف برلين؟ سيناريو الهجوم الروسي الذي يؤرق الناتو. كولومبيا. إدانات واسعة لكولومبيا بعد افتتاح سفارتها في القدس. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 9 درجات. غدا الجمعة ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12 والدقيقة 42، يرفع لأذان العصر تمام 4:19، يرفع لأذان المغرب تمام 7:10، ويرفع لأذان العشاء تمام 8:30. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
1: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. دخل رجل على الإمام الحسن البصري فقال: يا إمام، إن السماء لا تمطر. فقال: استغفر الله. ثم دخل رجل آخر فقال: إن زوجتي لا تنجب. فقال: استغفر الله. ثم دخل رجل ثالث فقال: إني أشكو الفقر. فقال: استغفر الله. قال أحد الجالسين: عجبا لك يا إمام، أكلما دخل عليك رجل يسألك حاجة تقول له استغفر الله؟ فقال له: ألم تقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا؟ صدق الله العظيم. كان هناك صديقان مسلمان يدرسان في بريطانيا ويتحدثان العربية والإنجليزية، فكانا يتحدثان العربية طالما كانا بمفرديهما. حينما يأتي صديقهم البريطاني يتحولان إلى الإنجليزية. حدث هذا عدة مرات، فتعجب صديقهم البريطاني من ذلك الفعل، فأراد أن يستفسر ويعرف السبب. فقالا له: نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتحدث سويا بلغة لا يفهمها ثالثنا، فما كان منه إلا أن قال باللغة الإنجليزية: نبيكم هذا حضاري جدا. فأسلم الإنجليزي بعد 6 أشهر، وقد عكف على دراسة الإسلام، وكان من كلامه أول شيء وقع في قلبي هو ذوق الإسلام في التعامل مع الآخرين. أحبتي في الله، لدينا دين جميل، فقط لنحسن ممارسته. الدين أفعال لا أقوال فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الحياة مع الله. الحياة مع الله وصفها بشكل عام هي حياة ليها سعادة في سعادة، فكل شيء فيك بتشعر فيه بسعادة في القلب. في القلب بتشعر بسعادة في قلبك، بحيث إنك بتشعر بإنك بقيت أفضل وتغلبت على مشاعر سلبية كتيرة زي الخوف والحزن والضيق. في عقلك بتشعر براحة البال، وقللت كمان من التفكير السلبي الكتير اللي ما بيفيدش بشيء، وانت مطمئن ما بتحملش هم المستقبل، لانك تعرف بان ربنا بيدبر لك كل خير، ولا تحمل هم حاضرك، لانك تعرف ان ربنا رح يوفقك وهو معك دايما. في جسدك لما بتقوم بأعمال العبادة بجوارحك بتشعر بإنك أكثر نشاط وحيوية، وبتأديها على أكمل وجه بكل حماس، وما بتتكسلش، وبالتالي بتحافظ على صحتك أكثر. في لسانك بتشوف إن لسانك بس بيذكر الله، وما بتخلطوش أقوال قبيحة، فإما قلت خير أو ذكرت ربنا أو صمت. الحياة مع الله بشكل عام أجمل بكتير مما وصفتها، ومحدش يعرفها إلا اللي اختار القرب من الله.

الحساب مدفوع. كانت الأم مشغولة في إعداد الطعام لما دخلت عليها بنتها اللي عندها 10 سنوات ومدت إيدها وديتها ورقة، وأسرعت الأم ونشفت إيديها اللي كلهم مية، بعدين ابتدت تقرأ اللي كتبته بنتها بخط جميل: فاتورة حساب المبلغ أجرة قيامي بتنظيف غرفتي جنيه، أجرة قيامي بجلي الصحون 2 جنيه، أجرة عنايتي بأخي الصغير وقت غيابك 3 جنيهات، مكافأة على علاماتي الجيدة في المدرسة 5 جنيهات. وبصت الأم في عيون بنتها، فجه في خاطرها مجموعة من حاجات حصلت في الماضي وكتبت على نفس الورقة: حملتك 9 شهور مجانا، قسيت آلام الحمل والولادة مجانا، قضيت الليل للعناية بيكي مريضة مجانا، رضيت بكل الهموم اللي سببتها لي مجانا، علمتك الدروس وساعدتك في فروضك مجانا، اعتنيت بيكي وبنظافتك وألعابك وهدومك ومسح دموعك مجانا. ومدت الأم الورقة لبنتها، ولما قريتها رمت نفسها على صدر أمها خجل، بعدين كتبت أسفل قائمة حسابها: الحساب مدفوع، فما أعظمك أيتها الأم، فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه القصة الجميلة الواقعية الرائعة؟ خرج الحجاج بن يوسف في يوم للصيد وشاف 9 كلاب جانب صبي صغير عمره حوالي 10 سنوات وله ذوائب. فقال له الحجاج: انت بتعمل ايه يا غلام؟ فرفع الصبي عينيه وقال له: يا حامل الاخبار، انت بصيت لي بعين الاحتقار وكلمتني بالافتخار، وكلامك كلام جبار وعقلك عقل بغال. فقال له الحجاج: انت ما عرفتنيش؟ قال له الغلام: عرفتك بسواد وشك، لانك جيت بالكلام قبل السلام. فقال الحجاج: ويلك، انا الحجاج بن يوسف. فقال الغلام: لا قرب الله دارك ولا مزارك، فما أكثر كلامك وأقل كرامك. فما أتم كلامه إلا والجيوش حلقت عليه من كل جانب، وأمرهم الحجاج إنه يحملوه لأسره. فقعد في مجلسه والناس حواليه قاعدين ومن هيبته خايفين وهو بينهم زي الأسد، وطلب إنهم يجيبوا الغلام. لما وقف الغلام بين إيديه رفع الغلام راسه وحول نظره وشاف بناء القصر عالي ومزين بالنقوش والفسيفساء وفي غاية الإبداع والإتقان. فقال الغلام: انتوا بتبنوا بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فقعد الحجاج كده وساوى قعدته وكان متكئ وقال، قال له: انت حفظت القرآن؟ قال الغلام: هل القرآن هارب مني حتى احفظه؟ فسأله الحجاج: يا ترى انت جمعت القرآن؟ قال له الغلام: وهل هو متفرق حتى اجمعه؟ فقال له الحجاج: ما فهمتش سؤالي؟ فجاوب الغلام: لازم لك انك تقول هل قريت القرآن وفهمت اللي فيه؟ فقال الحجاج: طيب قل لي، اخبرني عمن خلق من الهواء، ومن حفظ بالهواء، ومن هلك بالهواء. فقال له الغلام: اللي

خلق اللي اتخلق من الهوى، سيدنا عيسى عليه السلام، واللي حفظ بالهوى سيدنا سليمان بن داود عليه السلام، أما اللي هلك بالهوى فهم قوم هود. فقال للحجاج: طيب قل لي اللي اتخلق من خشب واللي اتحفظ بالخشب واللي هلك بالخشب. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الخشب هي الحية، اتخلقت من عصا موسى، واللي اتحفظ بالخشب نوح عليه السلام، واللي هلك بالخشب زكريا عليه السلام. فقال الحجاج: طيب قل لي اللي اتخلق من الماء واللي نجي من الماء واللي اتهلك بالماء. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الماء هو أبونا آدم عليه السلام، واللي نجي من الماء موسى عليه السلام، واللي هلك بالماء هو فرعون. فقال له الحجاج: طيب أخبرني اللي اتخلق من النار ومن حفظ من النار. قال له غلام: اللي اتخلق من النار إبليس، واللي نجي من النار إبراهيم عليه السلام. فقال له الحجاج: طيب خبرني عن العقل والإيمان والحياء والسخاء والشجاعة والكرم والشهوة. فقال الغلام: إن الله قسم العقل 10 أقسام، جعل 9 في الرجال وواحد في النساء، سامعين يا ستات؟ والإيمان 10، 9 في اليمن وواحد في بقية الدنيا، والحياء 10، 9 في النساء وواحد في الرجال، والسخاء 10، 9 في الرجال وواحد في النساء، والشجاعة والكرم 10، 9 في العرب وواحد في بقية العالم، والشهوة 10 أقسام، 9 في النساء وواحد في الرجال. فقال له الحجاج: طيب أخبرني عن أقرب شيء إليك. فقال الغلام: الآخرة. بعدين قال الحجاج: سبحان الله، يأتي الحكمة من يشاء من عباده، ما شفتش صبي ربنا اداله العلم والعقل والذكاء زي الغلام ده. بعدين قال الحجاج: أخبرني عن النساء. قال له الغلام: أنت بتسألني عن النساء وأنا صغير، ما اطلعتش بعد على أحوالهم ورغباتهم ومعاشرتهم، لكني هذكر لك المشهور من أمورهم. فبنت 10 سنين من الحور العين، وبنت 20 نزهة للناظرين، وبنت 30 جنة نعيم، وبنت 40 شحم ولين، وبنت 50 بنات وبنين، وبنت 60 ما بهاش فايدة للسائلين. فقال الحجاج: أحسنت يا غلام وأجملت، وغمرتنا ببحر علمك، فواجب علينا إكرامك. وأمر له الحجاج ب1000 دينار وكسوة حسنة وجارية وسيف وفرس. وقال الحجاج في نفسه: لو أخذ الفرس نجي، ولو أخذ غيرها قتلته. فلما قدمها له قال الحجاج: خد اللي انت عاوز يا غلام. فقال الغلام: إن كنت بتخيرني فأنا هختار الفرس، أما إن كنت ابن حلال فتديني الكل. فقال الحجاج: خدهم، لا بارك الله لك فيهم. فقال الغلام: قبلتهم، لا أخلف الله عليك غيرهم ولا جمعني بك مرة أخرى. وخرج الغلام من بين يدي الحجاج سالما غانما بفضل ذكائه وفهمه
ومعرفته وحسن اطلاعه، فالله ارزقنا، اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن تدخين النرجيلة والمعسل. كتير ناس بيفتخروا إن هن بيدخنوا الأرجيلة والمعسل. المعسل عبارة عن مزيج من السكر وأوراق التبغ والنكهات مثل الليمون والنعناع والبطيخ والتفاح وغيره، اللي بيتم خلطها مع بعض بشكل متجانس ليصبح جاهز للاستخدام، وبيتم تدخينه في الأرجيلة، وبيلاقي تدخينه قبول لدى العديد من الرجال أو النساء على حد سواء وبمختلف الأعمار.

بسبب ظن الكثير منهم إن أضرار المعسل أخف أو أقل من أضرار تدخين السجائر، ويستغرق في تدخين الأرجيلة الواحدة حوالي 20 دقيقة. أضرار المعسل أثبتت الدراسات الصحية إنه تدخين الأرجيلة له نفس المخاطر الصحية الناتجة عن تدخين السجائر، كما أنها بتعرض الجسم لسموم أكتر، حيث يتعرض مدخن الأرجيلة إلى كميات عالية من مادة النيكوتين وغاز أول أكسيد الكربون السام ومادة القطران والألديهيدات. يحتوي على المعادن الثقيلة كالرصاص والكوبالت اللي تعتبر المسبب الأول للسرطان والعياذ بالله. بيزيد تدخين المعسل من مستوى النيكوتين في الدم، كما يزيد من معدل ضربات القلب، يؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم. يؤدي تدخين المعسل إلى إدمان النيكوتين، حيث إن استنشاق المواد الموجودة في مكونات المعسل تؤدي إلى حدوث تفاعلات كيميائية في النهايات العصبية، وبتفرز مادة الدوبامين المرتبطة بالشعور بالمتعة. يؤدي استخدام الفحم في الأرجيلة لحرق المعسل إلى زيادة مخاطر الإصابة في السرطان والعياذ بالله. بيزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب بسبب استنشاق المدخن لكميات كبيرة من الدخان. يؤثر على صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل، حيث يؤدي تدخينها إلى حدوث تشوهات في الأجنة أو انخفاض في وزن الجنين عند الولادة، أو حدوث مشاكل صحية خلال الولادة أو بعدها، أو حدوث الإجهاض.

يساهم تدخين المعسل في نشر الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد والسل في حال استخدام عدة أشخاص نفس الأرجيلة والمبسم. يسرع من ظهور علامات التقدم في السن والشيخوخة. يدمر خلايا البشرة بسبب تدمير الكولاجين والإيلاستين في الجلد. يرفع خطر الإصابة بالعقم ويقلل الخصوبة عند الرجال والنساء. كيف العالم بتدخن هالشيء؟ بيزيد من انبعاث الروائح الكريهة من الفم وكذلك الملابس. يعتبر تدخين المعسل من أكثر ملوثات الهواء في المنازل أو المقاهي. معتقدات خاطئة حول تدخين المعسل من المعتقدات الخاطئة هو حول تدخين المعسل ما يلي: احتواء خليط المعسل على نكهات بطعم الفاكهة،

يوهم المدخنين بأنها صحية والعكس صحيح. اعتقاد المدخن أن جميع المواد السامة والضارة يتم تصفيتها عندما تمر من خلال ماء الأرجيلة، إلا أن الحقيقة من استخدام الماء حتى يخفف من الشعور بعدم الراحة والتهيج في الحلق خلال التدخين. اعتقاد بعض الشباب بأنها عمل ترفيهي من خلال تجربة أنواع مختلفة من المعسل وطرق تدخين مختلفة قد تؤدي إلى الاختناق والعياذ بالله. فبطلوا لنا هالشغلة، بطلوا هالأرجيلة، بطلوا هالسيجارة والعياذ بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم شوية عن الحجاب. الحجاب أيوة الحجاب، خنقتونا من الحجاب. عيش بالأمل، وده كلام من القلب لأختي المسلمة. هنفضفض شوية وهنتكلم عن الحجاب. تعالي نتعاون على الخير، تعالي نتأمل مع بعضينا دورنا في الحياة. ربنا خلقنا لشيء محدود، خلقنا لعبادته وادانا حدود، وصانا بأنه ما نتعدهاش. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. فحجابك عبادة، كوني ملكة وحطي تاج على راسك، تاج الوقار. بس يرى، بس يا ترى فعلا انت محجبة؟ اول كلامي للبنت اللي فاكرة نفسها محجبة: شكلك شيك وجميل، والطرحة متناسقة جدا مع البدي اللي ظاهر تفاصيل جسمك. والجيب شكلها ايه؟ ولا انت لابسة بنطلون؟ والشنطة طقم مع الجزمة اللي بكعب عالي. وطبعا مش هقولك أكيد الميك أب طبعا ماشي مع لون اللبس. وأخيرا لازم البارفان عشان كده أكون في منتهى الشياكة وألفت نظر كل الناس ويقولوا: ياه شفتم البنت دي، شفتوا شياكتها. طيب عاوز أسألك سؤال، ممكن؟ أنت كده مبسوطة؟ طب استفتني، يعني أنت استفدتي إيه؟ كلمة من هنا وهناك وبعدين ولا حاجة. أنت ما استفدتيش والله، والله أنت خسرتي. عارفة خسرتي إيه؟ خسرتي أولا بأن ربنا غضب عليكي لأنك ما طبقتيش كلامه اللي أمرك بيه. وإحنا اتفقنا إننا لازم نرضي ربنا عز وجل. خسرتي ثقتك بنفسك باللي بتلبسيه، لأنك بلبسك ده جواكي شيء مستخبي وبتداريه. خسرتي بإنك عداد سيئاتك شغال وبعد سيئات، لأن شوفي كم بنت انبهرت باللي بتلبسيه وقالت عايزة أجرب اللي لبساه البنت دي وبتتباهى بيه. تعالي شوفي إزاي عداد السيئات شغال. لو نزرت الشارع وميت واحد بصلك بميت سيئة مفيش مشكلة. طب لو نزلت الجامعة والألوف اللي في الجامعة بصولك، دي لو نظرة واحدة هيطلع 10,000 سيئة. لو شاب من إياهم، شاب من إياهم وعينه هيئة أرصاد جابك من فوق لتحت، يعني تيجي ربع ساعة يعني 1,000 نظرة، هترجع البيت بكم سيئة؟ ده يوم لو، ولا كل الأيام. بقى في حاجة تانية، لو بنت صغيرة وشافتك كده وقالت أنا هطلع زيك في موازين سيئاتك، واحد شاب ملتزم شافك انتكس في ميزان سيئاتك، واحدة ملتزمة شافتك واتفتنت بيكي وبقت زيك في موازين سيئاتك، كل ده احنا بقينا بنلعب في مليارات من السيئات. بس والله، والله لو تبتي هتتقلب كل السيئات دي حسنات في حسنات. تعالي نشوف كلام ربنا عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايه. قال عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. صدق الله العظيم. ويقول:
وقرن في بيوتك وفي بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله العظيم. ايه بقى قلت ايه؟ هتتحجبي كويس زي ما امرك ربك كده احسن، وربنا هيبدل كل سيئاتك باذن الله حسنات. ربنا يهديكي ويهدي كل بنات وشباب المسلمين. اللهم امين امين امين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، رح نتكلم عن الجوهرة والصائغ. قرينا الكثير والكثير من المواضيع الخاصة بحواء من جوانب عديدة، سواء ظاهرة التبرج أو حقوقها وإلى آخره. حبيت إن أحط بعض من همسات قلبي تجاه حواء. أيوة، حواء اللي ولدتني وربتني ومنحتني بفضل الله أخت بحبها وخاف عليها، ورضيت باختياري لبنت صالحة أتجوزها عشان أنجب منها بنوتة صغيرة هي أجمل زهرة في بستان حياتي، حواء. هي اللي لعبت معاها وإحنا صغيرين في سن البراءة، هي اللي كانت بتتفوق عليا وبتتفوق على كل الشباب بالفصل وقت الدراسة. حواء هي الوحيدة اللي بتدي أكتر ما تاخد، هي المخدة المريحة اللي بتستقبل تعب وكلل جوزها بابتسامة وبينسى كل آلامه. اليوم أنا عاوز إني أحطلك يا نصف الحياة الجميل والمشرق إليكي، يلي لو سمحتلك سبل الحياة الكريمة لكنت أنت نعيم الدنيا اللي ما بنفسوش أي مال أو جاه. بيكفيكي فخر إليكي يا كل الصفات الجميلة، أمي، أختي، زوجتي، بنتي. من غيرك مفيش للحياة أمان، من غيرك راح يعاني آدم لوعة الحرمان، راح تكوني دايما زي ما كتبت عنك وزي ما كتبت عنك بالسطور اللي قبليها. إذا كنت كذلك من المنطق وقت رغبتك في اقتناء مصوغات أو جواهر، فمؤكد هتحطيها في مكان يخفيها عن عيون اللصوص. وانت كمان كده بالنسبة للمجتمع وللجميع. أيوة، انت كذلك بالنسبة للجميع جوهرة بيحاول يسرقها اللصوص، وسترها بيبعد عنها أنظرهم، رغم ان الفرق شاسع كبير بين رغبة إنسان إذا توضعت قدام طاعة ربنا في ميزان. المرأة هي الجوهرة والرجل هو الصائغ اللي دوما ما بينخدعش بذهب مزيف. يكفيكي فخر.

وهنا أحبتي الله أقوال مأثورة للدكتور مصطفى محمود رحمه الله: لن تكون متدينا إلا بالعلم، فالله لا يعبد بالجهل. افتحوا النوافذ وجددوا هواء الفكر الذي ركض. إن الكسب الرخيص يأتي ومعه وسائل القضاء عليه. البواطن التي تجاهد في إخفائها في حقائقنا، وليس ما نرتدي من ثياب أو ما نقول من تصريحات. أسرار الفشل والتوفيق عند الله، وليس كل فشل نقمة. يغير الناس وجوههم كل يوم، فلا تبحث عن قيمتك فيها. السعادة ليست في المال أو القوة أو السلطة، بل فيما نفعله بالمال والقوة والسلطة. قيمة الإنسان فيما يضيفه منذ ولادته وحتى وفاته. ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فكثيرون ما زالوا يبحثون عن وظيفة. ابدأ بنفسك وأصلح ذاتك، بدلا من الجلوس على كرسي الفتاوى واتهام الآخرين. الحكيم من أدرك أن كل ما يصيبه تابع للمشيئة الإلهية، فأراح نفسه من البكاء على ما فات والقلق على ما هو آت. ليس عيبا أن نكون فقراء، لكنها جريمة أن نصبح متخلفين. ابتسم لأنك أنت هو أنت، وغيرك يتمنى أن يكون أنت. لا تنم على غل، ولا تصبح على شهوة، ولا تسعى إلى طمع، ولا تسابق إلى سلطة، وإنما اجعل همك الخير والبر والحق والصدق والمروءة والمعونة، قاصدا وجه ربك على الدوام.

العالم أصبح مسرحا مجنونا يهرول فيه الجميع في اتجاه واحد نحو القوة المادية. أيها السادة، اخلعوا الأقنعة. ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء، وجوع بلا شبع، وتعب بلا راحة، وحطب يأكل نفسه وهي بدون إيمان. الأمة العربية قلنا بدون إيمان، خواء وخراب وظلمة وتيه وسعي في لا شيء، هي الدنيا. الأمة العربية ستصبح بعد 20 عاما قرودا على الشجر إن لم يكن للعلم سلاحهم. يظهر الإنسان على حقيقته حينما يحرم ما يحب ويحمل على ما يكره.

جرب ألا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تيأس ولا تتشائم، وسوف تلمس النتيجة بنفسك، وهي أن تشفى من أمراضك بالفعل. ليسأل كل منا قلبه في ساعة خلوة، وسوف يدله على كل شيء، فقد أوضع الله فيه تلك البوصلة التي لا تخطئ. تحقيق الراحة والإطمئنان والسعادة يتآتى بالانسجام بين الإنسان وعواطفه الفكرية وأفعاله وظروفه.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، تعالوا نتكلم عن التوبة النصوح. فالتوبة اللي عاوزها ربنا مننا وبيقبلها عننا وبيغفر بيها لينا هي التوبة النصوح، التوبة الصادقة المخلصة اللي يبتغى بها رضا الله سبحانه، توبة برافقها العزم الأكيد على تجنب الخطايا والذنوب، توبة يصاحبها العمل المخلص والعبادة الخالصة لله سبحانه، توبة بتحدث تغيرات في حياة المسلم فبتنقله إلى حياة الإيمان والعمل الصالح.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هدى الله به الخلق وأرشدهم به إلى طريق الفلاح في الدنيا والآخرة. وبعد، التوبة، وما أدراك ما التوبة؟ هي الرحمة اللي امتن الله بها على عباده المذنبين، فلا يقنط المذنب ولا ييأس من رحمة الله اللي عمت السماوات والأرض. ربنا فتح باب التوبة قدام كل عاص ومذنب، فقال سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. الإنسان بطبيعته مخلوق ضعيف، بيرتكب الأخطاء وبيوقع في المحظورات وبيقترف المعاصي، وده نتيجة الغفلة اللي تستولي على قلبه، فبتحجب بصيرته وبزين له الشيطان سبل الضلال، وبيوقع باللي حرمه ربنا عليه. ومهما بلغ الإنسان من التقوى والصلاح فهو ما بيسلمش من الوقوع في الأخطاء، وما بيتعصمش من المخالفات. فالمعصوم هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فهو القائل، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.

الرحمة الربانية دي من رب البرية بعباده تتجلى في توبته على العاصي بعد عصيانه، والمذنب بعد اقتراف ذنوبه، فرحمته وسعت البر والفاجر، بل وسعت السماوات والأرض. فقد قال سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى

وأصحابه أم بتضم طفلها لصدرها بكل عطف وحنان. فقال لأصحابه رضي الله عنهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. أخرجه البخاري.

ومن رحمته سبحانه وتعالى فتح باب الأمل قدام العاصين والمذنبين للتوبة والرجوع إليه سبحانه. فما كانش الذنب مدعاة للتمادي في الذنوب، وما كانش لاقتراف ذنب أن يغلق باب الرحمة والغفران. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. ومن هنا نعرف كرم ربنا سبحانه وتعالى ومنه على عباده بالتوبة عليهم في هذا التوقيت الخاص، بل هو سبحانه يتوب عليهم كل ليلة أو يوم. وفي شروط التوبة يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن فقد واحد من الثلاثة التوبة ما بتصحش، التوبة ما بتصحش. وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب التوبة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن العبد مأمور بالتوبة حتى الممات، ولو كانت التوبة طريق الطاعات والأعمال الصالحة فهي بتفتح للعبد أبواب من المحبة، فالطريق ده من أسرع الطرق إلى الله تعالى، وهو يسمى بطريق الصبر، بيسبق التائب بها السعادة. فالتوبة اللي ربنا عاوزها مننا ويقبلها عننا ويغفر بيها لينا هي التوبة النصوح، نعم التوبة الصادقة المخلصة اللي يبتغى بها رضا الله سبحانه، توبة برفقها العزم الأكيد على تجنب الخطايا والذنوب، توبة بصاحبها العمل المخلص والعبادة الخالصة لله سبحانه، توبة تحدث تغييرات في حياة المسلم فبتنقله لحياة الإيمان والعمل الصالح.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي. فالأمة المحمدية أمة مرحومة بفضل الله وكرمه الذي أنعم عليها برسولها صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، اللي كان بيستغفر ربنا ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، فهو إمام التائبين اللي فضله ربنا سبحانه وتعالى وكرمه على الخلق أجمعين والأنبياء والمرسلين. فخلينا نتوب، فتوب إلى الله أخي المؤمن واستغفره من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأتي على حسب العصيان في القسام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.